0: time. And US President Donald Trump has hinted he wouldn't come to the UK's aid in a potential future conflict with Argentina over the Falkland Islands. Mr. Trump has accused Britain of not helping Washington in its war on Iran, despite later saying his military does not need any support. Argentina's President Javier Milei is due to make a televised statement about what he describes as his nation's historic claim to the islands. The Falklands, in the southwest Atlantic Ocean, remain the subject of a sovereignty dispute between Britain and Argentina, more than 40 years on from an armed conflict over the territory. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بأبرز العناوين. قائد الحرس الثوري يتوعد بالثأر بعد هجوم نسبته طهران لواشنطن على حفل زفاف أدى إلى مقتل 6 إيرانيين وإصابة 60 آخرين. تقرير لبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يكشف أن أسلحة عسكرية ومقاتلين وشبكات إمداد أجنبية تساعد في إطالة أمد الصراع في السودان. تزايد القلق في أوروبا من خطط تخريب روسية بعد أحداث في ألمانيا بريطانيا وبولندا، وبوتين يقول إن هناك فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في تطور جديد ينذر بمزيد من التصعيد بين طهران وواشنطن، توعد قائد الحرس الثوري بالثأر بعد هجوم نسبته إيران للولايات المتحدة طال حفل زفاف وأدى إلى مقتل 6 إيرانيين وإصابة 60 آخرين. من طهران علي منتظري.
3: أكد أحمد زيدي قائد الحرس الثوري الإيراني في رسالة أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا وستعاقب بشدة على خلفية هجومها على حفل زفاف في منطقة كوهستيك في منطقة جزيرة غيشم. وقال زيدي في رسالته أن هذه الجريمة لن تمر من دون حساب، مشددا على أنها ستلحق حتما بمرتكبي هذه الجريمة المروعة ومن أثروا الأوامر بتنفيذها. وأسفر الهجوم أن مقتل 6 مواطنين إيرانيين وإصابة 60 آخرين، ويأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الإيراني صباح اليوم هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت. فتدخل إيران هذه المواجهات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ووفق مصادر رسمية يواجه الإيرانيون معدلات تضخم تتراوح بين 62 و73%. وفي الوقت نفسه تواجه إيران صعوبات في مجال الاستيراد والتصدير وبيع النفط في ظل الحصار الاقتصادي والبحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: ونبقى في إيران، حيث أفادت منظمات حقوقية بأن محكمة إيرانية قضت بإعدام شاب تعرض خلال احتجاجات العام 2022 لإصابة أفقدته إحدى عينيه وتلقى العلاج في ألمانيا، حيث شارك في تحركات مناهضة للجمهورية الإسلامية ومناصرة للشاه المخلوع. أفاد مسؤول عسكري بمقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين المدعومين من إيران. وأضاف المسؤول بأن الحوثيين شنوا هجوما واسعا في كل المحاور والجبهات على امتداد الساحل الغربي لتحقيق تقدم نحو باب المندب والمناطق الخاضعة للقوات الحكومية. قالت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، قالت في تقرير نشر اليوم إن أسلحة وتكنولوجيا عسكرية ومقاتلين وشبكات إمداد وتموين أجنبية تساعد في إطالة أمد الصراع في السودان. أحلام الطاهر.
4: نعم هدى، اتهمت بعثة تقصي الحقائق كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، وقالت إن أكثر من 1000 شخص قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر 5 الأولى من هذا العام. وخلص المحققون إلى أن شبكة عابرة للحدود تضم أفرادا وكيانات في كل من الإمارات وتشاد وليبيا والصومال زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب والأفراد الأجانب. ذكر التقرير على سبيل المثال أن ما يصل إلى 2000 متعاقد كولومبي ساعدوا في تشغيل وصيانة أنظمة الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة المتطورة التي استخدمتها قوات الدعم السريع، وكانوا موجودين خلال العمليات حول مدينة الفاشر في دارفور التي شهدت عمليات قتل جماعي. بخصوص الدعم الخارجي للجيش السوداني، قالت البعثة إن تحقيقها لا يزال في مراحله الأولى، لكنه توصل إلى أدلة تفيد بأن الطائرات المسيرة القتالية والذخائر الجوالة الموردة من الخارج عززت قدرات الجيش على تنفيذ ضربات بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة، وقد استخدم بعض هذه الأسلحة في هجمات على مواقع مدنية.
1: إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية بأن روسيا تعمل بشكل نشط على التحضير لعمليات التخريب ضد الدنمارك ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها. وجاء هذا التحذير بعد أن استدعت وزارة الخارجية البريطانية ودول أوروبية أخرى مبعوثي روسيا لما اعتبروه هجوما شائنا ومتهورا بعد العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ هالة. يأتي هذا فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن قناعته بوجود فرصة لحل الصراع في أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا دائما عبر راديو توأمي أستراليا 1638 من هالجولة الفنية الطويلة اللي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها مع طقس الربيع اللي عايشينه نحن هون على صعيد سيدني. ولكن ملبن بعدهم مبوردين، بكرة رح يكون طقس حار جدا، فبدي أطلب من المستمعين اللي عندهم بول بالبيت وكمان اللي متواجدين للشواطئ قد ما فينا ننتبه لحتى نحمي أطفالنا، لأنه الظاهرة الصيفية جاية على بكير وما رح نشعر بالربيع قد ما دخلنا بجو الصيف بشكل سريع. يعني بس صرنا بواحد أيلول شفنا الارتفاع بدرجات الحرارة، وبكرة شيء كتير هيك غريب علينا أنه بهيدا الشهر بشهر أيلول ترتفع درجات الحرارة لل 31 درجة على صعيد سيدني، فعلينا نكون كتير منتبهين. وأكيد بنتمنى أجواء صيفية حلوة بكرة بنهاية هالأسبوع. خليكن معنا لكمان لمتابعة أهم الأخبار لليوم. إذن على المستوى الأسترالي، المنافسة اللي عم بتكون بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وزعيم المعارضة إنجس تايلر يلي عم يتحرك أكتر، وخاصة ما طرحوا مبارح في يعني موضوع كمان بيتعلق بالنسبة للمدارس، بيقول أنه الحكومة عم تجرب وهيك وجه اتهام للمعلمين أنه عم بيجربوا يدخلوا أيديولوجيا بعقول التلاميذ، أيديولوجيا معينة. وهون يعني كمان اللي انتقد يمكن بعض المدارس اللي عم تتوجه ل طبعا يكونوا معارضين مثلا لبولين هانسن مثلا، هيدا شيء يعني عم نعطي مثل، لأن كلنا بنتذكر هذه الاحتجاجات اللي صارت وهيدا الإضراب اللي صار، البروتست اللي صار من قبل بعض الطلاب رفضا لسياسة بولين هانسن الأسبوع الماضي أو اللي قبله. فهيدا الموضوع يمكن شوي يكون بعيد، لأنه نحن بنعرف أنه نهاية الأسبوع والنهار الأحد راح يكون مناسبة عيد الأب. أنا من هلأ بدي عايد كل أب عم يتعب وعم يشقى بس لحتى يحقق مستقبل أولاده وأبنائه. ويعني كمان نعرف أنه دور البي بالبيت قديش دور كتير كبير وكتير مهم. يمكن دائما الأم يمكن شوي مشوف هيك بيتظهر دورها بشكل يمكن أكتر، ولكن ما فيك تلغي دور البي اللي هو كمان اليوم وجوده قدي مهم بكل التفاصيل بكل التفاصيل. يمكن أوقات نشوفه شوي هيك البي هيك عنده وهرة، البي هيك بيطلع بشكل أنه هو القاسي، والأم يلي دايما هيك بتكون الحنونة والقريبة للولاد ومشاكلهم. ولكن إذا فعلا نتعمق أكتر وأكتر بالدور الأب بتشوفه قدي للحقيقة دوره كتير كبير وكتير مهم، وقديش بيتعب وقديش بيشقى وقديش بيضحي لحتى يأمن مستقبل عائلته. فأكيد من وجه تحية لكل بي صالح، لكل بي شو ما كانت عندكم الظروف، نعرف أنه حنيته تجاه ولاده تجاه عائلته هو كتير كبير ودوره كتير أساسي بالعائلة وبالمجتمع. فينعاد عليكم صحة وسلامة وعافية، وكل تعبكم وكل جهدكم يا رب يكون مثمر وعلى قد تطلعاتكم وعلى قد أمالكم وأحلامكم. فمنعيدكم من هلأ من لكم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. أكيد في كتير من الاحتفالات بلشت هلأ بالمدارس بالتشايلد كير، هلأ حاملين هالأطفال صور وكتابات للأباء أبيئون، ولكن في هونيك مين عم بيغرد خارج السرب. في مدرسة طرحت موضوع ما يكون في عيد لا للأم ولا للبي، يعني ما نحتفل لا بعيد الأم ولا بعيد البي، نحتفل بعيد البارنت. فما بعرف بيخترعوا لنا شغلات غريبة عجيبة، فما بعرف هل يعني لحتى ما يجرحوا شعور البعض، لحتى ما يجرحوا شعور البعض، فمش مفروض نحتفل في إلغاء لعيد الأب وعيد الأم ويكون بس مقتصر على عيد هو مرتبط بالأهل، عيد خاص بالأهل؟ فشو رأيكم بالنسبة لهيدي المقترحات اللي كل فترة وتاني بيطلعوا لنا فيها أنه لحتى ما يجرحوا شعور البعض؟ فأكيد خلينا نسمع أراءكم على الهواء على 02-96-530. شو رأيكم بالنسبة لهيدا الاقتراح بعد المدارس إلغاء الاحتفالات بعيد الأب أو عيد الأم؟ هل بتشوفوا أنه هيدا يعني التغريد خارج السرب؟ يعني وين بده يوصلونا؟ وين بده يوصلوا المجتمع الأسترالي؟ فكل مرة بيطلعوا لنا هيك بخبرية جديدة. رح نتابع هذا الموضوع مع زميلنا بيدرو بعد شوي. خليكم معنا على السمع برفيتو أمي أستراليا.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
4: أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العين، يعني إلها 20 سنة مثلاً. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
3: أورايت.
2: 2ME أستراليا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي.

تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2MA 2MA 2MA

0: عودي لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM، تابعين احنا وياكم بخلال هالوقت مع زميلنا بيدرو، وأيضا رح يكون معنا زميلنا نشأت بعد شوي. بيدرو صباح الخير ويعطيك العافية.
1: كلود صباح النور لك، تحية لكل المستمعين اللي عم يتابعونا من كل أنحاء العالم. بلشت أنا وياكي اليوم هيك اشتقنا عن جد، هاي المواضيع السياسية عن بعدنا عن المواضيع الفنية كلود.
0: نعم يعني
1: هاي للأسف
0: إذا حدا اشتاق هو أنا لأغاني منسية، وإن شاء الله أنه بترجع معنا سون الأغاني المنسية، ولكن مثل ما قلت الأخبار والأحداث اللي عم بتصير اللي بشكل قلق كبير للعالم، فنتمنى أنه نرجع من جديد يعني كمان نرجع نتابعها. ولكن اليوم في عديد مواضيع رح نتطرق لها معك، وكمان رح ينضم لنا زميلنا نشأت بعد كم دقيقة لنتابع معه لنشأت معك بيدرو موضوع اليوم. ما أعلن الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مرتفعات علي طاهر، اللي كنا مفكرينها رح تكون معركة كبيرة وشرسة ومواجهة كتير صعبة،
1: كانوا محضرين لكتير عم بيحكوا عنها. بس اسمحي لي بالبداية كلود بدي أحكي عن موضوع أستراليا، عن موضوع الأبريجيني، عن موضوع، لأنه موضوع كتير حساس وموضوع كتير مهم. يعني بنرجع يعني بنرجع للبنان. يعني لبنان انت برايك اذا رجعوا اجوا الفينيقيه وقالوا بدهم يرجعوا يستردوا ارضهم، تخيلي هيدي القصه كلود، الارض منا ملك حدا ابدا، الارض ملك الرب بس. يعني اجيال عم تجي

0: يجي عليا وأجيل بتروح، ويمكن يجي من بعدنا كمان جيل تاني بده يرجع يستلم هالأرض. يعني بدك ترجع تردي القصة 1000 سنة و2000 سنة و5000 سنة. في أماكن أثرية مثل ما كانوا عم يحكوا المستمعين، هاي الأماكن الأثرية كلود، الأماكن السياحية كمان اللي انصنعت لأستراليا، هوية أستراليا، ما في يجي حدا هيك بشخطة قلم يغيرها. يعني للأسف بعد في قسم من السياسيين كمان أنه عم بيشتغلوا هون بأستراليا على هالشي هيدا، أنه عم بيوافقوا على تغيير العلم.
1: نعم.
0: وعم بيوافقوا على هالشي هيدا. يعني كلود بالنتيجة أنه هيدا كله سوا بعتقد أنه خلينا نمشي تحت راية أستراليا، تحت علم أستراليا اللي
1: واحد.
0: عمر هالبلد علم واحد، اللي عمر أستراليا، اللي استقبل كل هالعالم من كل دول العالم، ونعيش بنعيم بقى. ما بدنا
1: صحيح.
0: نفوت بمشاكل مثل ما صارت عنا، يعني هالمشاكل كلها سوا.
1: خلينا ناخد رأي زميلنا نشأت كمان اللي صار معنا بخلال هالوقت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباحك بدرو، ويسعد لي صباح كل مستمعينكو في كل مكان. تغيير العالم، سمعت كلمة تغيير العالم؟
1: نعم. لا هلا يعني هو الفكرة يعني انطلقنا منها. اليوم عم بيكون في مطالبة من قبل الأبروجيني أن يكون في استعادة لأحد المعالم السياحية المهمة في مدينة سيدني، بونداي آيسبرغز. فهيدا شيء مشكل جدل كتير كبير. فهيدي مش لأول مرة بيكون في مطالبة باسترجاع أراضي تابعة للسكان الأصليين. كيف بتشوف يعني هل هيدا بيؤدي إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي أم هيدا حق من حقوق السكان الأصليين؟
2: أيوة أنا مش عارف هم عايزين الأرض دي يعني ليهم هم، ولا أرض يعني يتعمل عليها معرض مثلا للفنون أو للسكان ثقافة الأبروجينية ويكون ملك للدولة ويدير الدولة، ولا بس هم عايزين هم يديروا بنفسهم. هنا المشكلة الكبيرة، إذا هم بيطالبوا بإدارة هذا المكان هذا ده خطر، وخطر كبير جدا. ومش بس الأبروجين اللي مخترعينه ده، في أكيد جهات تانية بتكون وراء هذا التصرف. ولكن المشكلة الكبيرة إن هم يطلبوا مثلا في مكان مثلا أثري، كنيسة مثلا أو معبد أو مسجد أو أي حاجة اكتشف ويبقى من المعالم الأثرية للناس إن هي تشوفها وكده، وتكون تحت سيطرة الدولة. No problem. It's
1: نعم.
2: okay.
1: نعم.
2: ولكن هم يدروها وإحنا
1: هو الفكرة استرجاع الأرض والمعالم هي بتعني أنه مثل كأنه هيدا شيء ملكنا لألنا.
2: شو ملكنا وإنا شو كلمة ملكنا وإنا دي؟ إحنا دلوقتي استراليا ما مش ممكن حترجع تاني لورا، يعني الناس بتتقدم لقدام.
1: نعم.
2: ولو كانت في دول تاني وشعوب طلبت بحقوقها ورجع، يعني كلام مش منطقي. بس ده ما اعتقدش تصرف أبروجينيز. الأبروجينيز ناس طيبين، ناس مسالمين، ناس في منتهى الرقي والجمال، وناس
1: أو لك في أيديولوجيا عم تروح بهذا الاتجاه لإحداث شرخ يعني داخل المجتمع؟
2: ممكن يكون في جهات بتوجههم، ودي مشكلة كبيرة. يعني البلد دخل يعني داخلين في مشاكل كبيرة جدا.
1: نعم.
2: مستقبليا، والسبب وراء كل هذا النظام الحالي. النظام الحالي كان حيوصل أستراليا لحرب أهلية، وربنا اللي ستر. أنا دايما بقول كده، حرب أهلية كان هيعملها ألبانيزي في أستراليا، والحسن الحظ لأن ربنا حافظ على هذه البلد واتمنعت هذه الجريمة اللي كانت هترتكب. ودي ممكن تكون في تحركات بتحصل في البلد لسبب الانشقاق، للانقسام، لأن الناس مش يعني الناس يعني عندها في دلوقتي احنا في تقدم في تكنولوجيا، لازم الأبروجيني وغيرهم يشاركوا هذه البلد في النهضة
0: والتخلص
2: من الفساد والحاجات اللي احنا شايفينها، يعني مش يكونوا جزء من اللي بيقسم.
1: نعم.
2: يعني مش ناقصين احنا بصراحة.
0: بدي واجه لك تحية نشأت لك عن جد، يعني اللي عم تحكي نشأت أنت، تخيل يعني بعد هلأ هالسنين كلها سوا يجي الشعوب الأصلية مثلا لعندكم لمصر يقولوا بدنا نسترد الأهرامات أو نسترد مثلا أبو الهول. عرفت كيف؟ عرفت كيف؟ أو يجوا على لبنان يقولوا بدنا نسترد قلعة جبال الفينيقيين أو قلعة بعلبك. يعني الدنيا عم تتطور مثل ما قلنا، بس للأسف بعد في ناس مثل ما ذكرت يعني عم تعطيهم مجال يطالبوا بهالشي هيدا، يعني من بعد لوف وملايين السنين. والأبريجيني عم ياخدوا حقوقهم بأستراليا مثل ما بتعرف نشأت أكتر ما عم ياخدها المواطن الأسترالي. لا ده ده
2: ده ده في حقوق، في حاجات الأبريجيني زعانوا منها، زي مثلا في شعوب دمرت فلازم يدفع لها هدي تعويضات يعني ضرورية، يعني كلنا لازم نكون بكل محبة نرضى على هذه الميزة اللي هم بيمتازوا بها، ودي شيء جميل الحقيقة.
1: نشأت وبيدرو في موضوع طرقت له قبل شوي، خاصة أنه نهاية الأسبوع نهار الأحد رح يكون مناسبة عيد الأب يلي من عيدك نشأت ومن عايد بيدرو ومن عايد كل اللي موجود معنا خلال هالوقت. ولكن في أحد المدارس هون عنا في سيدني اللي قررت أنه ما تحتفل بعيد الأب ولا بعيد الأم، تحتفل فقط بعيد البارنت بس الأهل. فكيف بتشوف يعني هذه
2: الناس فاضية بصراحة ربنا، فاضية يعني مش لاقي حاجة تعملها. عارفة في ناس تبص تلاقي في ناس بتعارض كده، عندنا في بعض البرلمانات تبص تلاقي رئيس المجلس يقول كلمة، يجي واحد يطلع واحد يقول لك أنا بعترض. يا عم بتعترض على الراجل لسه ما اتكلمش، اديله فرصة يتكلم وبعدين اعترض على اللي هو هيعرضه. ففي ناس كده بتبقى يعني عارفة زي عايزين يبينوا، يعني لازم الواحد يكون شوية مختلف علشان يظهر يعني. نعم. فدي حاجات غريبة، ولكن الموضوع المهم جدا اللي يعني استفزني حقيقة، ماري لوبان في فرنسا اللي هي بدها تمنع الحجاب وتدي غرامة للي يلبس حجاب، يعني أنا هذا تصرف عنصري، يعني كل واحد حر في هو يلبس الحجاب ما تلبس الحجاب، الست حرة، كل واحد حر يلبس اللي هو عايزه. طيب وبالنسبة للراهبات ازاي هيديهم غرامه كمان؟ في هنا الهنود بيلبسوا، في ستات بتلبس حاجات كده على راسها، هياخدوا كمان غرامه؟ يعني هيدا العنصريه اللي هي ما هتوصلش ابدا لاي شيء، كل واحد حر.
1: بس هيدي مش لأول مرة يعني بنسمع يعني هيدا الموضوع بالنسبة للحجاب بفرنسا.
2: صحيح، لا بس في الانتخابات هي بتقول كده، هو عملية لأن الانتخابات الفرنسية اللي هي للرئاسة الرابط، فهي مفكرة بهذه الطريقة ان هي تكسب أصوات، بس يعني عنصرية للمصلحة.
1: هلا هون عم بيكون بين الفترة والتانية كمان عم بيكون في مطالبة بمنع ارتداء النقاب كمان.
2: النقاب طبعا، أنا الشيء اللي يستفزيني حاجتين اتنين، النقاب يستفزيني تماما، يعني بشوف حد لابس نقاب ببقى خايف منه وعايز أبعد عنها مسافة، إن كيس تكون ماسكة مسدس ولا فيها حاجة ولا محلش يعرفها. الحاجة تانية المنظر،
1: بس السؤال اللي بينطرح اليوم كمان، ولا مرة شفنا في هذه الأحداث كبيرة أنه امرأة لبس نقاب عملت شيء عمل مثلا إرهابي أو قامت بعملية سرقة أو جريمة مثلا؟
2: ما أنا شخصيا طالما الشخص مش بيبين هويته وهذا ضد القانون، قانونيا ممنوع، هذا قانونيا في كل العالم ممنوع. وكمان اللي يستفزني بالنسبة للحجاب، هي ممكن تعمل ايه؟ تعاقب الاهالي اللي بيلبسوا ولادهم البناتهم الصغيرين اللي هم مثلا 6 سنين و7 سنين و8 سنين و9 سنين الحجاب، الأصول هل يعاقبوا على هذا؟
1: نعم.
2: على هذا
1: بيدروش عندك تعليق على هذا
0: التعليق أنه هيدي هاي مواضيع عن جد حكينا فيها بالماضي كلود، ما رح يقدروا يغيروا وجه أستراليا. أستراليا مثل ما تعودنا عليها رح تبقى البي رح يبقى بي، الأم رح تبقى أم، هاي كلها سوا شعوذات ما بتوصل إلا للهلاك. يعني هيدي أستراليا وبدنا نضل مكملين. بالنسبة للبنان حكيتي موضوع كمان، عم نقفز من موضوع لموضوع. لبنان للأسف للأسف وقت اللي بتسمعي انه عم يحتلوا لنا مناطق يعني كلها مناطق استراتيجية، الجيش الإسرائيلي العدو الإسرائيلي معليه خليهم ينبسطوا اللي عم بيخونونا عرفتي عم يخونوني أنا وياكي، منضل منقول العدو الإسرائيلي والعدو الإيراني لأنه اتنين سوا عم يستبيحوا أرضنا وعم يعملوا فيها كل هالمجازر، عم يدمروا لنا بلادنا. كلود أنا بوقت بحكي عن لبنان بتطلعي بعيني بتدمع عيني لأنه نحن حرب ما خصنا فيها أبدا، دخلونا فيها، دخلوا الجيش، دخلوا كل هالشعب اللي شردوه على الطرقات، واخر شيء اخر شيء بيقولوا لك السلطه وما بعرف شو، بصيروا يهاجموا هالدوله. هيدي الارض ارضنا، شو عم يعملوا فيها الاغراب؟ شو عم يعملوا يعني مثل منه عم يطلع يعني كلود؟ لو سلموا هالسلاح للجيش اللبناني قد ايه كنا استفدنا؟
2: بكل الاحوال سلموا السلاح، مستحيل يسلموا السلاح.
1: خلينا نروح نشأت بخلال هالوقت لكمان مشاركة معنا على الهواء. هادي من رايد سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور ست كلود، صباح النور استاذ نشأت وبيدرو.
0: صباح الهادي.
3: كنت شوي أنا بالقلب الآخر تبعدك ست كلود مع الأخ نشأت، واستوقفني كلمة للأخ نشأت اللي بيقول فيها أنه لما بيشوف واحدة حاطة نقاب بيخاف منها بيبعد عنها ما بقى شوف. بس حب الأستاذ نشأت إنه هاي دي فكرة إني زرعونا إياها براسنا إنه ذات البشر السوداء هو مجرم، وإنه الهنود الحمر هن إرهابيين، وإنه المسلم هو إرهابي وبدي يفجر حاله. هاي دي إشي نفسية زرعونا إياها بقلوبنا وصاروا وزرعوا هالمسافات بيناتنا. لا اللي حاط النقاب رح تفزع، ولا الأسود رح يقتلك، ولا الأحمر رح يصفك، ولا الأصفر رح ما بعرف شو يعمل فيك.
1: إنا جورج من جورج سول، بس هاي النشأت بس حتى نستقبل جورج أحل ما يدناطره كتير معنا كمان من جورج سول. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود ولا استاذ بيدرو نشأت ولا المشترك كمان هادي ولا المستمعين.
2: صباح الخير جورج.
4: أنا كنت بدي أعلق على موضوع طرق إله نشأت وحضرت خلال البرنامج اليوم، إنه هالسياسة المتبعة بأستراليا حتى كمان ذكرت إنه هل يا ترى رح يصير فيه تهجير للفلسطينيين من غزة أو من لبنان؟ بس خلينا نبلش هون إذا بتسمحي. بس هون بأستراليا أنا بشوف اللي عم بيصير على الأرض، أكيد مظاهرات مثلا بوقت الماراثون أو شيء أو حتى المظاهرات اللي عم نشهدها، يعني للصراحة بس لنذكر الكل، يعني يعني نذكر الكل، لبنان وقت البلش يخربوه خربوه بنفس الطريقة. وهي هذه للصراحة يعني نقولها بكل صراحة، هذه طريقة اليسارية، يعني إنه بنوا مشاريع كلها غلط وفاضية. يعني نحكي بكل صراحة، يعني إذا كانت مناسبة هي مناسبة رياضية، شو خص التظاهر بالطرقات ونجي نحنا نحكي بمواضيع تانية؟ يعني إذا كان أمرار إخواننا، يعني إخواننا الإسلام بيشلحوا من إجرهم ليفوتوا على بيتهم، طيب يا خي هولي الجماعة عم يعملوا ماراثون، يعني ما في احترام لقوانين الدولة. أمرار بتشوفي عالم كمان احترامي للجميع على أساس رايحين يعملوا مظاهرة، وهذا الشيء غلط. يعني للصراحة للمناسبة كلها غلط، بصير يصلوا بنص الطريق. خيي ما في مساجد وفي كنائس وفي وين ما كان، يعني في احترام للدولة الأسترالية وللقانون، كله افتعال مشاكل وزعزعة الأمر، زعزعة الأمن وتقليل من هيبة الدولة.
1: نعم نشأت، شو عندك تعليق علي تفضل فيه؟
2: لا أنا بشوف أني إن كل دولة هي بترسم الدستور بتاعها بما يناسب الظروف الحالية اللي هي بتعيشها الدولة، ولكن تيجي حاجات من برا بيطلبوا طلبات يعني خارج الدستور وخارج القانون، ده شيء طبعا يبقى ملفت للنظر ويفكر الواحد إيه اللي ورا، إيه ورا التصرف هذا. بس لو بيسمعنا دلوقتي بالتحديد، بيسمعنا دلوقتي ناو، ليه ما كانش قبل كده؟ ولا دي هم مثلا شايفينها أنسب وقت بدها دراسة، بدها رأي عام كمان.
1: نعم جورج، تعليق سريع قبل ما انتقل مع زميلنا نشأت ونرجع لموضوعنا، خاصة مارين لوبان بفرنسا اللي عم تطالب بعدم السماح بوضع الحجاب، عندك أي تعليق سريع قبل ما انتقل كمان لمزيد من المواضيع؟
4: كمان أنا بقول مثل أنا بأيد نشأت بالنسبة لهذا الموضوع، في فعلا في حرية، بس ولكن هالحرية مش لازم تكون مستغلة وتكون عم تشتغل بأجندات خارجية، ومثل ما عم نشوف نحن بأستراليا كمان نفس الشيء. أنا بشوف كل المظاهرات، وأنا ضد أصلا المظاهرات، وأصلا تكون مظاهرات تؤدي إلى هدم الاقتصاد أو شو ما كان يكون، أنا ضدها تماما. أنا مع الإنسان يتظاهر بالرفض الشخصي، يعني هيدي أكبر مظاهرة بكون، وقت الإنسان يكون عنده سقفة وهو يقوم بالرفض، هو يكون عنده علم، يكون عنده سقفة، أنا برأيي هاي أكبر مظاهرة.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة. يعني نهاية الأسبوع رح يخلينا مع نهاية البرنامج نشأت والتحضيرات لنهاية الأسبوع، في عنا مناسبة كتير عزيزي، هي مناسبة عيد الأب. شو عامل؟ شو محضرين لك؟
2: لي أنا ولا بيدرو؟
1: لا ليك عيدنا. ليك إلك ولا بيدرو ولا بيتنا هون كمان. شو ما عندك شيء؟ ما
2: ملفوف
1: ملفوف عنده ملفوف. شو محضرين لك بيدرو؟
2: كلمة شو يعني؟
0: عيد الأب على طول، هو عيد مناسبة كتير حلوة، كنا نعيدها بلبنان بتموز، لا بحزيران 21 حزيران، منعيدها بأستراليا بنهار الأحد أول أحد بأيلول. هو عيد كتير مهم، مثل ما في أم في بي كمان، يعني منحضر، يعني أنا والعائلة يعني منظهر الصبح هيك كيك، منظهر منتغدى، وهي أحلى هدية لألي، بالنسبة لألي بضل بحكيها على طول، هي شرب لوبيير اللي فضلهم عم بعيد عيد الأب.
1: حلو
0: كلود، وعيد الأم كمان عيد كمان أساسي يعني طبعاً. بالنسبة هيك وهيك لازم يكونوا أولادنا أوفيا لقلنا ويحافظوا على تقاليدنا كلود. وأنا برجع بقول أحلى هدية بيعطيني إياها الله وقت أولادي بيتمسكوا هيك بجذورهم اللبنانية، بيحكوا اللغة العربية، بقول لهم هيدي أجمل هدية بتعطوني إياها، مندوب بهالبلد اللي عم نعيش فيه، هوني أستراليا بتجنن، بس هني الأسترالية بحبونا لأنه نحن لبنانية، لأنه نحن بنحكي عربي، لأنه بيحبوا أكلنا، بيحبوا تقاليدنا. للأسف في بعض قسم منا نحن بنعمل أجانب، يعني منشيل الطربوش وكذا ومنلبس أجنبي مثل ما بيقولوا. كنت بمناسبتين يعني وكان في طلاب مدارس عم بيشاركوا عم بيغنوا اللغة العربية بشكل رائع. يعني وانا بضل بقول لهم هيك لاولادي، احلى هديه بتعطوني اياها هي انه نحافظ على تقاليدنا ونضلنا قراب لوطننا الام اللبنان،
1: وعندكم الفرصه بهذا البلد اللي بيحترم،
0: يعني ما هني بحبونا هيك، يعني هني عم يعطوا فرص، وحتى المدارس العربي هني الدوله عم تدعمها. للاسف في قسم منا بيبتعدوا كليا، ما بيحكوا اللغه العربيه ابدا، هيدي كمان مشكله كبيره، هي دعوه كمان لابناء الجالي، وموضوع لازم تطرحيه كلود على الهوى، تنضل متمسكين بجذورنا، تنضلنا لانه هني الاستراليه بحبونا هيك.
1: نعم
0: اللبناني مميز باستراليا.
1: عندك
0: باحترامنا
1: هلا
0: لنشأت.
1: بيزعل نشأت
2: لا لا لا لا لا لا
0: نشأت في جزء من لبنان صار شو بك
2: اسمعني بلا كده
1: كده صارت عندهم ما في تغلط
2: قلتها مرتين وانا مرقت لك اول مرة لا والناس بيحبوا المصريين وبيحبوا
1: نحن بنحب المصريين صح
2: وبيحبوا الجريك وبيحبوا
0: الأفغانيين
2: والإيرانيين والعراقيين والعراقيين وكل
0: بس كلهم من أول جيليات موجودة بأستراليا نشأت
2: نعم
0: لازم نتفق عليها
1: لا لا
0: من أول جيليات موجودة بأستراليا من بعد بريطانيا
2: ما حدش يعرف بالضبط بالتحديد يعني ولكن يا سيدي الجالية اللبنانية على رأسي من فوق no problem والمصرية وكل ولكن في حاجة مهمة جدا وإن إحنا عيد بالنسبة لي أنا شخصيا عيد الأب بيجي بس بنجمع مع الأولاد ونتروق أو نتعشى برادات سن وده بيكون حاجة كويسة الواحد بيقعد بقى يتكلم بتبقى فرصة الواحد يقعد مع كل الأولاد بس هي نعم
0: خلي لك أولادك
2: ويخلي لك يا رب ويخلي كل الأبهات وكل أب كله هو سنة وهو طيب ويشلع بيكون دائما الأب الجميل لازم يسيب أثر حلو لأولاده ويكون قدوة حتى بعد ما ماته هو ده أهم حاجة في دور الأب إن هو يقوم بدور يذكر إلى أبد الأبدين يفضل الولد يحكي في أبوه وأبوه وأبوه لحد
1: أنا بدي أطرح عليكم نشأة بيدرو سؤال شو اللي بيخليك يعني أنت تكون مؤكد أنه في شيء أنت عملته بحياتك رح يضل مأثر بأولادك بحياتهم كلها
2: أنك أنت بتكون قدوة لابنك
1: لا شغلي هيك تركت بصمي بحياة أولادك
2: شغلة محددة يعني هو حاجات كتير بس مش
0: ونسري كمان السؤال لألك
1: هلا أنا عيد الأب تركني لألك خلينا نحتفل فيكم أنتوا هلا شو بيدرو
0: بالنسبة باسم المنير كمان هيك منطرح كمان سؤال أنت شو بتحسي أي شغلي كمان هيك بتحسي ولاده مأثرين فيه
1: مصداقيته
2: نعم
1: إنسان صادق إنسان كتير صادق
2: لازم ما يعملش غلطة صغيرة يعني حتى لو غلط لازم تكون غلطة يعني لازم يكون قدوة للولاد كلمة مزبوط. أب يعني قدوة
1: صحيح.
2: وبعدين الأب لما بيبقى موجود بس يغيب الواحد يحس بغيابه يحس إن هو غاب يعني
0: أكتر شيء البي بيتأثر أكتر شيء الابن بيتأثر ببيه كمان لازم كمان كيف بيتصرف يشغل. بالمجتمع لا بالنسبة لي أنا كتير يعني وخاصة أول ما بيكونوا عم يتفتحوا على الدنيا بدك تاخذي ابنك صديقك لقلك بدي يكون قدوة أنت تكوني قدوة لقله يعني بدك تضلك ماشي 100% على الزيح ممنوع الزيحي أبدا
1: صفة
0: وكلي أنه الصدق وتمشي بالمجتمع بكل مصداقية مع كل العالم تعوديهم أنه هيك لازم يمشوا وأنا بالنسبة لي بضل بقولها أنهم يتعلقوا ببلدهم يتعلقوا بتقاليدهم يحافظوا على لغتهم
1: شو الشيء اللي أنت مش
0: أنا
1: حابب
0: أنا هيدا اللي بدي أعطيهم
1: شو الشيء اللي مش حابب ولادك ينقلوهم عنك صعبتك
0: شوي صغيرة عصبيتي
1: عصبي؟
0: وطيبة قلبي
1: ولا بشوفك ولا 1% عصبي بيدرو
0: يعني عصبي مبلا اوقات مبلا اوقات
1: نشأت شو هو الشيء اللي
0: بوقت اللي بحكي سياسي ما بتشوفيني عصبي
1: لا هلا بيعني السياسي كلنا منعصب فيها بس انا كطبع ما بشوفك عصبي نشأت شو هو الشيء اللي ما بتحب ولادك
2: ان هم ما يخافوش يقولوا لا في أوقات معينة اللي ما حبش أنا وولادي يعملوه أنا كنت بعمله ما كنتش أعرف أقول لأ وكانت سببت لي مشاكل كتير دلوقتي اللأ بتطلع بكل سهولة يعني لكن أنا أتمنى هم يقولوا لأ في الوقت اللي لازم يقولوا فيه لأ
1: نعم
2: هي دي الحاجة الوحيدة اللي دائما
1: فريد من جيلفورد سيدني كمان حب يشاركنا صباح الخير فريد هيدي نقطة كتير مهمة نشأت
5: إليك وللمستمعين ولنشأة ولبيدرو وإن شاء
2: كل
5: الله
2: سنة وإنت طيب
5: ويظل الباقي حد عائلته وحفظها ومأمن لك اللي بده اياه. اما بالنسبه للغه العربيه فهي لغه الشعب المسيحي اللي كان موجود بالشرق قبل الاسلام، والمسيحيه اللي اليوم انتهى وبعد ما عم يقولوا للعدو الاسرائيلي. العدو الاسرائيلي هل هو اللي نظف لها المسيحيه بالعراق وبسوريا، وهو اللي ضرب القصر الجمهوري بلبنان، وهو اللي هجر الجي والدمار، وهو اللي أهشر صيد الطيارون؟ عشو بعدكم متمدين وبتقولوا له العدو الإسرائيلي؟ وأنا بدي أعتذر منك وقلي لي معصب معصب وعفوا منك ومن المستمعين.
2: كل سنة وانت طيب
1: فريد،
2: كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير فريد.
0: أستاذ فريد عن جد أنا بوجه لك تحية، حكيك عم تحكي مظبوط بالنسبة تنحافظ على لغتنا، وبالنسبة لكل إنسان اليوم بيدخل بلبنان بنعتبره عدو يعني. وبالنسبة لأنك إعلاميين نحن موجودين وراء الميكروفون، ما فينا إلا ما نكون موضوعيين، لأنه بتعرف هالموجة التخوين اللي ماشي على كبير والصغير، يعني ما عم بيوفروا يعني من رئيس جمهورية لحديت وصولا لأستراليا، عم نجرب نكون موضوعيين نحن. بالنسبة لأن كل إنسان اليوم عم يعتدي على أرضنا هو عدو لهالأرض. أنا هيك حبيت بس وصل هالرسالة هيدي. بس اللي خرب لبنان زيادة كمان هو كمان هالنظام الإيراني اللي صار له 40 سنة كمان بدي حطها بين علامة استفهام. بس
1: بيدرو كيدي شكرا لك وملتقانا على الأراد. بيكون نهار الأحد الساعة 6 المساء بيكون برنامجك ومبلش الصلاة بين كنيسة مارشال
0: بالمزبوط. كلود بالنهاية بدي هيك بدي أنقل شغلة صغيرة بس، من كاتدرائية سيدة لبنان بسدني الاحتفالات مكملة بتطويب الأب بتطويب البترك لحويك، هو اللي صنع لبنان الكبير. مجرد ما عم نحكي عن لبنان ما فينا إلا ما نحكي عن البترك لحويك. امبارح كان في احتفال كتير مميز عاملينه رهبات الداروتشيل. كمان نهار السبت في قداس من عشية، قداس احتفالي بيحتفل فيه سيادة المطران أنطون شرب الطرباي بوجود الرئيس العام للرهبنة اللبنانيات المارونيات. كمان رح يكون بسيدة لبنان الساعة 6 قداس احتفالي. بندعي كل أبناء جاليتنا اللبنانية والعربية شاركونا بهالاحتفال لتطويب البترك الياس لحويك بترك الاستقلال.
1: شكرا لك بيدرو، ينعاد عليك كمان، وشكرا لزميلنا نشأت كمان. نهاية الأسبوع سعيدة بتمنى لك إياها نشأت.
2: يسعد لي صباحكم.
1: ولكل المستمعين بتمنى لكم بقية نهار حلو. رح تتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو تأمي ومايسات من بيروت، وما تنسوا بكرة الأراد بلاقيكم انطلاقا من الساعة 12، وبالوقت يلي رح نكون نحن وياكم نهار الأحد صباحا بنقل القداس المباشر من كنيسة مارشال بالبانشبول سيدني، تنقل الذبيحة الإلهية عبر تؤمية أستراليا. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
6: Check them out.

0: biggest hits.
1: Hey. I'm ready to Emmy Australia. Hisham Hash.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: أمير نعمي.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.

0: crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M-E music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: لينكت لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: نائب رئيس الوزراء ريتشارد مار زيارته للولايات المتحدة وعقد اجتماعات مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس، بالإضافة لزعيم المعارضة أنجس تايلر اللي اتهم بعض المعلمين بأستراليا بتبني أجندات سياسية داخل المدارس. مزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9 8 9 7 2 2 2 خلف الكي اف سي.
5: GME it's you.

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: This is 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

واشنطن ترفض التفاوض مع إيران قبل وقف استهداف السفن، وتقارير تتحدث عن استعداد كوريا الجنوبية نشر وصول عسكرية في مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن تطهير مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان من بنى حزب الله التحتية. في اليمن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز والحديدة تسفر عن مقتل العشرات. مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص إثر هجوم أوكراني على منطقة بلغورود الحدودية الروسية.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن بلاده لن تجري مفاوضات مع إيران ما لم تتوقف عن قصف السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن لديها خيارات عديدة للضغط على إيران.
1: نحن حريصون على ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا. نمتلك أدوات كثيرة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، ولدينا خيارات عديدة لا يمكن الإفصاح عنها حاليا. الضغط الاقتصادي والعسكري على الإيرانيين يبقى قائما. لن نجري محادثات معهم ما لم يتوقفوا عن إطلاق النار على السفن. عملنا مستمر في هرمز، فقد عاد حجم تدفق النفط من المضيق مستوياته السابقة.
0: من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فعل الصواب بشأن إيران، مع تأكيده بأن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا غير محدود من الذخائر سواء للعملية العسكرية في إيران أو في إطار أي حرب أخرى. ترامب أكد رفع إنتاج الذخائر إلى مستويات غير مسبوقة وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الداخل قبل مبيعات الخارج، على أن تستأنف مبيعات الذخائر للحلفاء قريبا. اتهم ترامب إدارة بايدن بمنح أوكرانيا والناتو مساعدات بمليارات الدولارات بلا مقابل، مشددا على أن إدارته ستطالب أوروبا بدفع قيمتها. وعن مضيق هرمز، نشر الرئيس الأمريكي صورة على منصة تروث سوشيال أرفقها بعبارة عودة تدفقات النفط لمستوياتها السابقة عبر المضيق، حيث توضح الصورة أن حجم تدفق النفط قبل الحرب كان بمعدل 20 مليون برميل يوميا، وصل الآن إلى 18 مليون برميل يوميا. أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية باستعداد سول لنشر أصولا عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام، مشيرة إلى مناقشات مع واشنطن ودول حليفة بشأن حجم المشاركة. تعمل الحكومة على إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان على هذه الخطوة. في المقابل نفت الرئاسة الكورية الجنوبية حسم أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، مؤكدة استمرار بحث السبل العملية للمساهمة في تأمين حركة الملاحة. أقرت إيران بخسائرها نتيجة الضربات الأمريكية هذا الأسبوع. وسائل إعلام إيرانية أفادت بمقتل 3 طيارين في الجيش الإيراني، كما قتل 6 عناصر من البحرية الإيرانية في هجمات أمريكية الثلاثاء. كانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت سابقاً أن قواتها نفذت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحرس الثوري، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار ومواقع الاتصالات. ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حالة التأهب والاستنفار داخل إسرائيل، تحسبا لاحتمالية استئناف المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته لطهران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون بمثابة أحد قراراتهم الأخيرة وفق قوله. أشار نتنياهو أيضا إلى أن النظام الإيراني يترنح ويشهد أضعف مراحله على الإطلاق، مضيفا أن إسقاط هذا النظام بات في المتناول على حد قوله.
2: هذا النظام في هذه اللحظة يترنح، إنه ضعيف ويكافح من أجل حياته، وأنا مقتنع بأن المهمة الرئيسية التي تقف أمامنا، وبفضل قدرتنا وقدرة جنودنا وطيارينا وسائر منظومتنا ومنظومة الجبهة الداخلية لشعبنا القوي، أنا مقتنع بقدرتنا على إزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد، أي إسقاط هذا النظام. هذه المهمة الرئيسية التي لا تزال أمامنا لكنها قريبة، إنها ليست مستحيلة بل في متناول اليد.
0: أما وزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاتس فتوعد إيران بإعادتها إلى العصر الحجري والظلام في حال هاجمت إسرائيل، معتبرا أن حجم الضغوط الاقتصادية عليها والخوف الداخلي الإيراني من سقوط النظام قد يدفعان طهران إلى اتخاذ خطوات بائسة على حد وصفه.
3: المؤشرات التي نرصدها تدل على أن الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تتعرض لها إيران والخوف من اندلاع انتفاضة وسقوط النظام قد يدفعانها إلى اتخاذ خطوات يائسة. أي هجوم إيراني على إسرائيل سيحررنا من جميع القيود، سنضرب جميع البنى التحتية بما في ذلك البنى التحتية للطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري والظلام. إسرائيل مستعدة جيدا دفاعيا وهجوميا لجميع الاحتمالات، والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ المهمة.
0: قالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى لرويترز إن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني أصبحت أشد وطأة على طهران. باتت هذه الحملة تؤثر على مختلف مناحي الحياة في إيران.
3: تتصاعد الضغوط الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، وهو ما شهدت به ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى كاشفة لوكالة رويترز أن الحملة الأمريكية الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر تقييد صادرات النفط ووقف التهرب من العقوبات أصبحت أشد وطأة على طهران. فقد تراجعت شحنات النفط الإيرانية إلى نحو 260 ألف برميل يوميا، هذا مقارنة بنحو 1,700,000 برميل يوميا قبل عام. وتستهدف العقوبات الأمريكية أيضا الجهات والشركات التي تتعامل مع إيران، ما يضيق قدرة طهران على استخدام الدولار وإجراء المعاملات المالية وتمويل الواردات. وفي الداخل يواصل الريال الإيراني تراجعه إلى أكثر من 1,200,000 ريال مقابل الدولار، بينما تقترب معدلات التضخم السنوية من 70%. وفي المقابل لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولارا مقابل احتياجات تقدر بأكثر من 450 دولارا للأسرة الواحدة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال في تصريحات سابقة إن حجم التجارة تراجع ما بين 25 إلى 35%، فيما تواجه البلاد أيضا ضغوطا على قطاع الطاقة مع مخاوف من تراجع مخزون البنزين. وتقول طهران إن استمرار الضغط الاقتصادي قد يدفعها إلى مزيد من التصعيد العسكري، بينما تراهن واشنطن على العقوبات لإجبار إيران على تقديم تنازلات والعودة إلى التفاوض. وبين خنق اقتصادي متصاعد وتصعيد عسكري محتمل، تبدو طهران أمام اختبار صعب لقدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات الأمريكية.
0: نقلت شبكة CNN عن مسؤولين مطلعين أن الجيش الأمريكي رافق 40 سفينة تجارية تحمل نحو 18 مليون برميل من النفط لتأمين عبورها مضيق هرمز، مستخدما قدرات جوية وبحرية وفضائية لتأمين العملية
4: بالطائرات والسفن الحربية. الحماية العسكرية الأمريكية تعيد ناقلات النفط إلى مضيق هرمز، والتدفقات تقترب من مستويات ما قبل الحرب. وبهذه الحماية عادت حركة الناقلات بوتيرة لافتة بعدما رافقت القوات الأمريكية عشرات السفن التجارية خلال عبورها المضيق في مسعى لتأمين تدفق الإمدادات عبر هذا الممر الحيوي. وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين، رافق الجيش الأمريكي 40 سفينة تجارية تحمل نحو 18 مليون برميل من النفط مستخدما قدرات جوية.
5: Now for my next number, I'd like to return to the classic.
6: الأخبار خلصت وهلا الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكم، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2ME.
7: What we gonna do right here is go back. Nazil. Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هاي لإلكن مستمعينا، معكن ماريا منصور من استديو 2ME وميسات من بيروت. ما حدا يخشى الفشل، فهو درس قيم بيعلمكن الطريق للنجاح، مثل ما بيقولوا من بعد كل نزلة في طلعة. إن شاء الله كلكن بتحققوا نجاحات كتير كبيرة بحياتكن، وخليكن معنا دايما وتابعونا على 16:38 AM من راديو 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

0: تحياتي لكم جميعا مستمعينا، وتحية كتير كبيرة للفيلسوف الرائع ماركوس أوريليوس يلي بيقول انه الطمأنينة بتبلش من جوا مش من برا. يمكن نحنا دايما عم ندور على الراحة بالناس أو بالظروف، بس الحقيقة إنه السلام الداخلي لازم نولده بنفسنا، الفكر الهادي، القلب المرتاح، والتعامل مع الأمور بعقلانية. هيدا كله بيخلي الطمأنينة حقيقة مش حلم. أهلا وسهلا فيكن على الموجة 16:38 AM راديو 2ME أستراليا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME

0: كل التطورات والأحداث يلي صارت بالعالم بأستراليا ولبنان رح ننتقل لنسمعها سوا بموجز الأخبار بعد لحظات عبر راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Mike Kermo with the top stories. 10 Fire and Rescue New South Wales specialists are heading to Nepal today, joining an Australian disaster response mission following the region's catastrophic floods. The specialists will use drones to reach remote areas and locations too dangerous for ground crews, providing live imagery, thermal imaging and mapping. More than a week on from the deadly flash floods, more than 1,200 people have so far been confirmed dead, while thousands remain missing, including 36 Australians. Public health experts are divided on whether the country's vaping laws should be changed. Vapes can only be legally bought from pharmacists, but government data shows more than 95% of all e-cigarette products sold in Australia are illicit. The coalition's vowing to legalise, regulate and tax vapes if it wins the next election. While some public health experts support the proposal, the Australian Council on Smoking Health says it would be a bad move. And Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he believes the Iranian regime could be taken down for good. Israel's defense minister has issued fresh threats of retaliation, saying it would strike Iran's energy and civilian infrastructure if Tehran were to attack Israel. Israel Katz has warned it will send Iran back to the Stone Age, while Mr. Netanyahu says his goal is to end the Iranian regime. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: على الخريطة مع نانسي على سكاي نيوز عربية.

0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن بلاده لن تجري مفاوضات مع إيران ما لم تتوقف عن قصف السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن واشنطن لديها خيارات عديدة للضغط على إيران.
1: نحن حريصون على ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا. نمتلك أدوات كثيرة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، ولدينا خيارات عديدة لا يمكن الإفصاح عنها حاليا. الضغط الاقتصادي والعسكري على الإيرانيين يبقى قائما. لن نجري محادثات معهم ما لم يتوقفوا عن إطلاق النار على السفن. عملنا مستمر في هرمز، فقد عاد حجم تدفق النفط من المضيق مستوياته السابقة.
0: من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فعل الصواب بشأن إيران، مع تأكيده بأن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا غير محدود من الذخائر، سواء للعملية العسكرية في إيران أو في إطار أي حرب أخرى. ترامب أكد رفع إنتاج الذخائر إلى مستويات غير مسبوقة وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الداخل قبل مبيعات الخارج، على أن تستأنف مبيعات الذخائر للحلفاء قريبا. اتهم ترامب إدارة بايدن بمنح أوكرانيا والناتو مساعدات بمليارات الدولارات بلا مقابل، مشددا على أن إدارته ستطلب من أوروبا دفع قيمتها. أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية باستعداد سول لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية هذا العام، مشيرة إلى مناقشات مع واشنطن ودول حليفة بشأن حجم المشاركة. تعمل الحكومة على إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان على هذه الخطوة. في المقابل نفت الرئاسة الكورية الجنوبية حسم أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، مؤكدة استمرار بحث السبل العملية للمساهمة في تأمين حركة الملاحة. ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حالة التأهب والاستنفار داخل إسرائيل، تحسبا لاحتمالية استئناف المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته لطهران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون بمثابة أحد قراراتهم الأخيرة وفق قوله. أشار نتنياهو أيضا إلى أن النظام الإيراني يترنح ويشهد أضعف مراحله على الإطلاق، مضيفا أن إسقاط هذا النظام بات في المتناول على حد تعبيره.
2: هذا النظام في هذه اللحظة يترنح، إنه ضعيف ويكافح من أجل حياته، وأنا مقتنع بأن المهمة الرئيسية التي تقف أمامنا وبفضل قدرتنا وقدرة جنودنا وطيارينا وسائر منظومتنا ومنظومة الجبهة الداخلية لشعبنا القوي، أنا مقتنع بقدرتنا على إزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد، أي إسقاط هذا النظام. هذه المهمة الرئيسية التي لا تزال أمامنا لكنها قريبة، إنها ليست مستحيلة بل في متناول اليد.
0: قال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية إن منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان أصبحت خالية من مقاتلي حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل تمشيط مسارين تحت الأرض في المنطقة ويواصل العمل على تعطيلهما، بعدما فرض سيطرة عملياتية على المرتفعات فوق الأرض وتحتها. أضاف أن بعض مقاتلي الحزب قتلوا خلال العمليات فيما فر آخرون. قالت مصادر محلية في اليمن أن اشتباكات عنيفة اندلعت مجددا بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، كما أفاد سكان محليون بسماع ذوي انفجارات في مدينة الحديدة. في وقت سابق قتل أكثر من 30 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، مع اتهام الحكومة للحوثيين بشن هجوم في محاولة للسيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب. قالت مصادر يمنية إن الحوثيين سيطروا على مواقع عدة وتقدموا باتجاه الطريق الرابط بين مدينتي تعز والمخا. وفاد الإعلام العسكري في الساحل الغربي بأن قوات المقاومة الوطنية صدت هجوما للحوثيين في مقبنة وأجبرتهم على التراجع. نهاية الموجز، مزيد من الأخبار في نشرة جديدة تأتيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء. We'll be right back.
3: كل مشاهدينا صباح الطاقة،
4: نصايح ومواضيع جديدة وبتهمكم،
5: من التوازن بين النوم والعمل وشغف كرة القدم.
6: أنجح أفلام الرعب في 2026.
7: لو إجاكم عرض أنه تبيعوا البرنامج تبيعوا ولا لا؟
8: كل البروتين بار فيهم نسبة سكر
9: مستحيلة، أكل فيه بروتين وفايبر الصبح.
10: إنه المواضيع اللي رح نحكي فيها هم المرأة والرجل،
11: كتير مواضيع ما تروحوا.
12: تابعونا في الصباح شو على سكاي نيوز عربية.
13: لو لم تكن كل الأحداث عابرة، أو كان خلف كل موقف سؤال لم يطرح بعد، هنا نقترب من مركز القرار بنقاش مع من يصنعه أو يواجهه. نفتح قضايا الواقع بلا ضجيج وبلا شعر، لأن الرأي وحده لا يكفي والحقائق لا تبنى إلا بالموضوع. معي أنا محمد الحمادي على سكاي نيوز عربية.

0: لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على قدرة بلاده على إنهاء الخطر الإيراني في نهاية المطاف. وفي أحدث التصريحات اعتبر أن الأمر مجرد مسألة وقت لحسم الحرب، وأن الجيش الأمريكي دمر الكثير من القدرات الإيرانية وسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. ترامب يصمم على مواصلة الضغط من أجل إنهاء التهديد الإيراني، ووزير الحرب يعلن تمديد عمليات انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. فهل هي فعلا مسألة وقت لحسم الحرب؟ وهل انتهى وقت التفاوض؟ متابعة لهذا الموضوع أرحب بضيوفي. معنا في الأستوديو الباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد الزغول، والباحث في مركز ربدال للأمن والدفاع اللواء الركن الدكتور عدنان العبادي، والباحث السياسي شارل جبور، ومن واشنطن الكاتب الصحفي إلي يوسف. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الزغول، عطفا على ما يقوله الجانب الأمريكي، يقول بأن الأمر مسألة وقت، نحن نسيطر على مضيق هرمز. الإيرانيون يبدو أنهم يقولون عكس ذلك. ترامب وديفانس يعطون إحصائيات تقريبا متباعدة بعض الشيء. فانس يقول 15 مليون برميل يمر يوميا، وترامب يقول 18 مليون برميل يوميا.
1: صحيح.
0: ما حقيقة الموقف عند مضيق هرمز باعتقادك؟
1: صحيح. مساء الخير سامي، ومساء عليك وعلى الزملاء جميعا والسادة المشاهدين. في موسم ما قبل الانتخابات هو موسم
0: يعني المزايدات،
1: لسجال خطابي كثير، سنسمع فيه الكثير خلال هذه الفترة القادمة، ولا ينبغي أن يؤخذ كل تصريح يعني على حرفيته، لكن في بالعمق في حقيقة ما موجودة. هل يشكل المضيق بالنسبة لإيران فرصة ضائعة؟ الحقيقة نفس الإيرانيين يتحدثون عن ذلك، ليس نحن. يعني تحدث عنه الرئيس محمد رضا خاتمي، تحدث عنه أو حذر منه قاليباف، وحذر منه أيضا بزشكيان. وبالتالي أنت عندك أصوات من داخل إيران على وعلى عديد من مراكز التفكير الإيرانية، صحفيين إيرانيين قالوا بأنه التمسك بورقة المضيق أكثر من اللازم أفقدها محتواها. واليوم في دول في المنطقة تبحث عن بدائل عن المضيق، وفي أيضا أساليب أخرى تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير الملاحة من خلال المضيق من دون يعني أن ننجح في فرض سيطرتنا كما كانت في السابق. فالتحذير من أن المضيق فرصة ضائعة موجود، لكنه ليس كاملا، يعني بمعنى لم تعد حرية الحركة كاملة في المضيق على الرغم من تصريح الرئيس الأمريكي. فالحقيقة بين الاثنين سامي.
0: ما رأيك دكتور عدنان؟ هل فقدت بالفعل إيران ورقة مضيق هرمز؟
2: أنا أعتقد، شكرا جزيلا، مساء الخير لك ولزملائنا والضيوف الكرام. طبعا يعني من المؤكد بأنه مضيق هرمز لم يعد ورقة ضغط بيد الجانب الإيراني بشكل كامل كما توقع أو كما كان في بداياته، يعني بعدما لحق العديد من الخسائر وتدمير القدرات البحرية والقدرات إطلاق الصواريخ والمنصات القريبة من الساحل المسيطر على مضيق هرمز، أصبح مضيق هرمز عبء على الجانب الإيراني. لم يعد كما كان. صحيح هناك ما في سيطرة كاملة، لكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني يكتفي بأن يكون مضيق هرمز هو فقط أداة ولو 10% إلى 15% ليؤثر على حركة المرور. يعني وجود عامل الأمن منقوص وعدم وجود حرية مرور للناقلات النفط من خلال مضيق هرمز، أنا أعتقد الجانب الإيراني يكتفي بهذا القدر من إلحاق الضرر ورفع التكلفة الاقتصادية، ليس فقط على الجانب الأمريكي، لا بل على الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
0: لدي هنا مثلا مركز المعلومات البحرية يقول بأن مستوى التهديد في الممرات المائية بالمنطقة شديد، وهجمات ومحاولات الحرس الثوري الإيراني لاستهداف الملاحة البحرية في مضيق هرمز لا تزال مستمرة. هذا يعني بشكل مستقل من مصادر مستقلة أن التهديد ما زال واقعا رغم قول الأمريكيين أن المضيق يعمل.
2: لا يعني هو المضيق يعمل بشكل جزئي، يعني احنا كنا نتحدث يعني قبل الحرب تحكي عن 400 ناقلة يوميا، اليوم قاعد تحكي عن 18 و19 ناقلة و20 ناقلة، يعني شيء لا يذكر، يعني نحكي عن نسبة 5 أو 6%. لكن المهم جدا أن نعرف بأنه طالما أن إيران تستطيع أن تؤثر ولو بشكل جزئي على عامل الأمن، لأنه لا يمكن أن يقبل من يملك ناقلة تكلفتها ملايين أن يغامر بهذه بناقلة النفط. ولذلك ما لم يكن هناك تأمين كامل متكامل للمضيق من قبل الجانب الإيراني ومرافقة كاملة متكاملة

0: هاي ومنحييكم عن جديد مستمعي راديو 2 ام استراليا. بيقولوا انه بينام المتعب على وسادة من الحجر لا يستريح، اما الكسول فلن يجد الراحة ولو على وسادة من الريش. هيدي الحكمة لإلكن اليوم لتعرفوا إنه حلو الواحد يسعى لقدام ويكون ناجح ويسعى لكل النجاحات اللي هو لازم يوصل لها ويحققها ويصير إنسان ناجح وقدوة لغيره بالحياة. متابعين سوا أكيد من راديو 2ME أستراليا 1638.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: هون الموسيقى دايما بتجمعنا. أهلا وسهلا فيكم، معكم ماريا منصور من استوديوات 2ME ومايسات من قلب بيروت. دايما منكمل مشواركم بأجمل الأغاني وأجدد الأخبار.
1: هلأ فيكم تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: في مثل شعبي كتير حلو بيقول عمول منيح وكب البحر، يعني عمول كل شي خير ومش ضروري حدا يعرف، لأنه الموج بيرجع بيوصل على الشط بطريقة أو بأخرى. الخير يا جماعة ما بيضيع، بيرجع لك أضعاف حتى لو الطريق طويل.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: This is

0: راديو 2ME أستراليا بتقدم لكم موجز عن الأخبار يلي حصلت بالعالم وبأستراليا. مننتقل لنسمع سوا.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أن أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: Mike Kermo with the top stories. 10 Fire and Rescue New South Wales specialists are heading to Nepal today, joining an Australian disaster response mission following the region's catastrophic floods. The specialists will use drones to reach remote areas and locations too dangerous for ground crews, providing live imagery, thermal imaging and mapping. More than a week on from the deadly flash floods, more than 1,200 people have so far been confirmed dead, while thousands remain missing, including 36 Australians. Public health experts are divided on whether the country's vaping laws should be changed. Vapes can only be legally bought from pharmacists, but government data shows more than 95% of all e-cigarette products sold in Australia are illicit. The coalition's vowing to legalise, regulate and tax vapes if it wins the next election. While some public health experts support the proposal, the Australian Council on Smoking Health says it would be a bad move. And Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he believes the Iranian regime could be taken down for good. Israel's Defence Minister has issued fresh threats of retaliation, saying it would strike Iran's energy and civilian infrastructure if Tehran were to attack Israel. Israel Katz has warned it will send Iran back to the Stone Age, while Mr. Netanyahu says his goal is to end the Iranian regime. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
10: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وإن واشنطن تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي داي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. وأضاف فانس أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن طهران تتخذ إجراءات للالتفاف الكامل عليه. وفي كوريا الجنوبية نقلت رويترز عن الرئاسة قولها إن سيول تدرس خيارات بشأن مضيق هرمز بينها إجراءات عسكرية، بينما نقلت وسائل أعلام كوريا جنوبية عن مصادر قولها إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في المضيق. وفي مستجدات التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وعلى صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. والبداية من التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم ومتابعة أكثر لآخر التصريحات الأمريكية.
11: حسين، نعم، أبرز وأحدث ما جاء أمريكيا اليوم هو بيان القيادة المركزية الأمريكية يتحدث فيه أن القيادة ستجري تحقيقا في مزاعم سقوط مدنيين إثر إصابة حفل زفاف بذخيرة أمريكية. القيادة قالت أنها ستبحث هذا الموضوع وستحقق فيه ما إذا كانت فعلا ذخيرة أمريكية قد أصابت هؤلاء المحتفلين في حفل الزفاف، وأن العمليات كانت تحاول استهداف برج للاتصالات في تلك المنطقة. وليس من المؤكد ما إذا كان فعلا ذخيرة أمريكية قد أصابت حفل الزفاف هذا أو أنها ذخيرة إيرانية ضلت طريقها وضلت هدفها. وقالت القيادة المركزية أنها لا تقوم باستهداف مناطق مدنية عمدا، وأن نتائج التحقيق ستنشر فور التوصل إليها. هذا ربما أحدث ما جاء أمريكيا تجاه هذه الحرب. أما فيما يتعلق بالسياسة والاستراتيجية الأمريكية للتعاطي مع إيران، خصوصا بعد ابتعاد الولايات المتحدة وتخليها عن المسار الدبلوماسي وتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع إيران، الاستراتيجية الآن بدأت تأخذ طابعا أكثر جديا، خصوصا بعد إعلان وزير الخزانة من أن الاتحاد الأوروبي انضم عملياتيا وفعليا إلى الحملة الأمريكية الاقتصادية ضد إيران وتشديد الخناق الاقتصادي والمالي عليها لدفعها إلى اتخاذ قرارات وأكثر ليونة وتلبية للمطالب الأمريكية. الجهد الأمريكي المبذول حاليا حول العالم عبر حملة تشنها وزارة الخزانة الأمريكية لمحاولة حشد دعم دولي لهذه العملية وانضمام وحرمان إيران من استخدام المنظومة المالية العالمية سويفت، هذه الحملة الآن تمكنت من إقناع دول الاتحاد الأوروبي كما أعلن بيسانت، وأن هذه الدول ستنضم إلى هذه الحملة. لكن الأهم لدى الولايات المتحدة أن تقنع جزء من شركاء إيران التجاريين ودفعهم إلى البحث عن بدائل تجارية أخرى عدا إيران، وأيضا إقناع البنوك العالمية بعدم استقبال أو تحريك الأموال الإيرانية والمعاملات الإيرانية المالية. على الجانب الآخر هناك أيضا الخيار العسكري الذي تلوح به واشنطن أحيانا وتستخدمه بشكل حي أحيانا أخرى، وهذا الخيار العسكري أيضا تحدث عنه نائب الرئيس جيري فانس وقال أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أي مفاوضات جديدة مع إيران سوى أن تقوم إيران بالتوقف عن تهديد واستهداف سفن الشحن وناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز، ومن ثم ربما سيكون من المفيد لدى الولايات المتحدة أن تجلس على طاولة المفاوضات مع إيران، وأن الولايات المتحدة ستستهدف أي تهديد لحركة الملاحة والتجارة العالميتين عبر مضيق هرمز. حسين،
10: أحمد، أيضا بما يتعلق بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفانس عفوا بما يتعلق يعني بأن الخيارات جميعها يمكن استخدامها في هذه المرحلة.
11: نعم حسين، هو هذا التلويح العسكري الأمريكي تجاه إيران. الولايات المتحدة تنتهج هذه السياسة منذ نحو أسبوع، التلويح بالاستخدام بالقوة العسكرية واستخدامها إذا اقتضت الضرورة، والتعويل أكثر فأكثر على الحصار البحري والمالي. نائب الرئيس هنا يتحدث أن الخيارات جميعها مطروحة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أكثر من مرة بتوجيه ضربات قوية إلى إيران في المستقبل. ما تريده القيادة المركزية خصوصا بعد ما سرب من خطط وضعت أمام البيت الأبيض وأمام وتحت تصرفه لأي هجمات مستقبلية في إيران، ما سرب عن هذه الخطط أن القيادة المركزية تريد إبقاء حالة الإعماء لدى إيران لكي لا تتمكن من مراقبة حركة السفن في المسارين الذي دشنتهما الولايات المتحدة، المسار الدولي والمسار الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية. وكلما قام الحرس الثوري بإعادة بناء أو محاولة إعادة بناء لأجهزة الرادارات وأنظمة الرصد وتتبع على السواحل الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، كلما نصحت القيادة المركزية البيت الأبيض بالسماح بتوجيه ضربات تستهدف هذه المقدرات الإيرانية لإبقاء إيران غير قادرة على رصد حركة السفن وناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز. هذا ما تسعى إليه على الأقل القيادة المركزية الأمريكية. الجهد السياسي الأمريكي والاستراتيجي يسعى إلى إبقاء هذه الحالة أولا، ومن ثم الضغط أكثر على إيران وحرمانها حتى من أي عوائد مالية لأي معاملات تجارية، وحرمانها في الوقت نفسه عبر الحصار البحري من تصدير نفطها وغازها إلى شركائها التجاريين لتجفيف منابع التمويل لدى النظام الإيراني وتحفيز الشارع الإيراني ربما على الانتفاض ضد قيادته السياسية. وهذا ما نشره حتى أو كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في موقع تروت سوشيال عندما تساءل متى يثور الشعب الإيراني على حكومته، وعندما سئل ما إذا كان هناك عمليات استخباراتية لتسليح المعارضة الإيرانية ضد النظام الإيراني لم يجب على السؤال ورفض الإجابة، بل إنه لمح من أنه قريبا جدا لن تتمكن أجهزة الأمن التابعة للنظام من إطلاق النار على المتظاهرين بسهولة كما في السابق.
10: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وفي طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت. المزيد مع عمر هواش.
12: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب

0: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرة.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا.
4: رزا فاضية.
2: تبع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: من استديوهات 2ME ومايسات بقلب بيروت، أنا ماريا منصور معكم على المحطة الوحيدة اللي بتعطيكم آخر الأخبار بالساعة 24/7، وطبعا أحلى الأغاني خليكن معنا.
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: بتمني لكم أوقات حلوة وسعيدة وين ما كنتوا موجودين وعم بتابعونا على 1638 AM راديو 2ME. معكم ماريا منصور من استديوهات 2ME وميسات من بيروت، وبدي أتمني لكم أوقات حلوة لكم جميعا.
1: Let's do it. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين، الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثنة. ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر، طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هاي من جديد وأهلا وسهلا فيكم. كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا منيح، بتمنى الكل يكون بخير، وهيك إن شاء الله تكونوا عم بتقضوا أحلى الأوقات برفقتنا مع هالتشكيل الحلوة من الأغاني اللي محضرينكن إياها من قلب راديو 2ME أستراليا. 2ME listeners, bring it
1: back. Tell it like it is. Bring it back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحط بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: استراحة بسيطة ومن بعدها منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات. هون راديو 2ME، نهاركن سعيد.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
7: نستهل النشرة بالعناوين. إسرائيل تعلن إخلاء مرتفعات علي الطاهر من مقاتلي حزب الله، ونتنياهو يقول إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول. سيول تدرس المساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد. في نشرة السادسة أيضا، الرئيس ماكرون يختتم زيارة يومين إلى لندن، ومحكمة النقد في تونس ترفض الطعون في قضية التآمر على أمن الدولة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: في التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران هو في المتناول، معتبرا أنها باتت أضعف من أي وقت مضى في ظل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة والدولة العبرية عليها مطلع السنة الجارية. تزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل عملياته العسكرية فوق وتحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، التي شكلت مسرح المعركة الأبرز في الأشهر الأخيرة. وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن التقديرات بأنه لم يكن في الموقع أي ضباط إيرانيين، وأن جزءا من مقاتلي حزب الله قتلوا ونجح عدد آخر في الانسحاب. زياد حلبي من القدس.
9: بين تهديد بإسقاط النظام الإيراني وخطوة تفاوضية تجاه لبنان، تتحرك إسرائيل على جبهتين متوازيتين. فقد رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي سقف التهديد قائلا إن إسقاط النظام في إيران بات في متناول اليد، فيما أبقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قواتها في حال تأهب. ورغم تقديرات إسرائيلية وأمريكية بأن إيران لا تريد حقا توسيع المواجهة، فإنها قد تدخل إسرائيل إلى دائرة النار، أقله كما يكرر وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته. وفي تبادل للرسائل تحت سقف الحرب، أبلغت طهران إسرائيل عبر طرف ثالث بأن استهداف مرتفعات علي الطاهر سيؤدي إلى رد، رغم أن هذه الورقة لم تعد قائمة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء العمليات العسكرية فيها، وأنه سيقوم بتدمير الأنفاق التي عثر عليها. كما رأت تقديرات إسرائيلية أن إطلاق النار تجاه العقبة الأردنية وملامسة الجغرافيا الإسرائيلية شكل رسالة تحذير إيرانية وسط مخاوف من عمليات قد تستهدف إسرائيليين في الخارج في خلال الأعياد اليهودية المقتربة. وفي موازاة التصعيد، تسلم إسرائيل 5 أسرى لبنانيين للجانب اللبناني، وقال مكتب نتنياهو إن التحقيق أظهر أنهم مدنيون. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
7: سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زاركا اعتبر أن التعزيز الفعلي للجيش اللبناني أمر لا غنى عنه للسماح بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت الشهر الماضي أن اجتماعا تمهيديا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني سيعقد في 17 من أيلول سبتمبر، ومن المتوقع أيضا أن يشارك في هذا الاجتماع رؤساء أركان من دول عدة وخبراء وممثلون لحكومات ومنظمات دولية وفقا للرئاسة اللبنانية. هذا وتسلمت بيروت مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل مع إعلان الدولة العبرية أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان على هامش المواجهات مع حزب الله، بعدما تبين لها أنهم مدنيون لم يشاركوا في أي عمليات ضدها. نقول نصيف من بيروت.
10: في خطوة مفاجئة من غير أن يتأكد ربطها بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المجمدة جولاتها منذ آب الفائت، أفرجت إسرائيل عن معتقل لبناني لديها يدعى مالك غازي من بين عشرات لبنانيين أسرتهم في خلال حرب عام 2024 وصولا إلى الحرب الحالية، ولم يفرج عن أي منهم. بينما تكتمت إسرائيل عن مصيرهم في وقت أثار الوفد اللبناني المفاوض على مدى الجولات السبع سواء في واشنطن أو في روما قضيتهم كأحد بنود تمثل أولويات لبنان بعد وقف النار والانسحاب من الجنوب. وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني تسلم المعتقل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسلمته من الجهات الإسرائيلية، ونقل إلى مكتب مديرية المخابرات في الجيش في سور للتحقيق. وفيما أحجمت إسرائيل عن استجابة طالب لبنان إطلاق الأسرى لديها، امتنع حزب الله على الدوام عن الكشف عن عدد أسره لدى إسرائيل، مع أن عائلاتهم تحدثت عن ما يزيد عن 30 شخصا فقد أثرهم في خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتبروا في عداد الأسرى. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو، الدولية.
7: في ملف الحرب الإيرانية، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب. ورغم تواصل الأعمال العدائية مع الجمهورية الإسلامية، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه لن يصنف المواجهة مع الدولة مع الجمهورية الإسلامية على أنها حرب. إيران شنت من جهتها هجمات جديدة في الخليج، قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية وتوعدت بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في قصف نسبته إلى واشنطن التي قالت إنها تحقق في الأمر. نجوى بن مبارك.
11: التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران يطغى على المشهد، رغم تأكيد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن لا تصف المواجهة الحالية بأنها حرب، مشيرا إلى توقف العمليات القتالية الرئيسية. وأوضح فانس أن الولايات المتحدة لن تستأنف المفاوضات مع طهران ما لم تتوقف هجماتها على الملاحة التجارية، مؤكدا أن حركة النفط عبر مضيق هرمز عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل النزاع. ويأتي ذلك وسط تجد ضربات بعد مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات خلال حفل زفاف في جنوب شرق إيران في قصف نسبته طهران إلى واشنطن. وتوعدت إيران بالثأر، فيما أعلن قائد الحرس الثوري أن دماء الضحايا لن تذهب هدرا، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والإمارات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها طالت أنظمة اتصالات ورادارات ومنشآت عسكرية. في المقابل قال فانس إن واشنطن تحقق في ضربة حفل الزفاف، معربا عن تشكيكه في الرواية الإيرانية.
7: هذا وقتل أكثر من 20 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين، مع اتهام الحكومة الحوثيين بشن هجوم في محاولة السيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب. أحلام الطاهر.
12: تشهد جبهات الساحل الغربي وتعز تصعيدا عسكريا متزايدا، مع تكثيف الحوثيين استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف مواقع القوات الحكومية والمناطق الواقعة على خطوط التماس. ومع محاولة الحوثيين التقدم نحو باب المندب، شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات الحكومية غرب محافظة تعز وفي الحديدة تحت غطاء صاروخي تمثل بإطلاق 14 صاروخا باليستيا، وذلك بالتزامن مع هجمات بطائرات مسيرة. وتقول مصادر إنهم تمكنوا من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية لساعات قبل أن تدفع القوات الحكومية بتعزيزات كبيرة نحو جبهات القتال وتتمكن من استعادة معظمها. واستهدف الهجوم الحوثي قطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخة، وهو أحد الطرق الحيوية التي تربط المناطق الحكومية في تعز بالساحل الغربي. وأسفرت هذه المعارك عن مقتل 13 عسكريا من القوات الحكومية.
7: أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. في تطورات الملف الروسي الأوكراني، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي. من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى استدعاء مزيد من الرجال للمشاركة في الحرب على أوكرانيا، واصفا التكهنات بشأن استدعاء عسكري جديد بأنها معلومات مضللة من الجانب الأوكراني. مونيا بالعافية.
13: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده لا تحتاج حاليا لاستدعاء مزيد من الرجال للحرب في أوكرانيا، موضحا أن المشاركين فيها متطوعون يوقعون عقودا مع الجهات المعنية. بوتين قال في منتدى اقتصادي في روسيا إن بلاده لا تواجه أي سيناريو يستدعي التعبئة، ووصف الحديث عن استدعاء عسكري جديد بأنه حملة تضليل أوكرانية للتأثير في انتخابات مجلس الدوما التي ستنظم قريبا، وذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تستعد لموجة تعبئة جديدة في الخريف بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الحرب. يذكر أن آخر مرة أمر خلالها بوتين بالقيام بتعبئة جزئية لعناصر الاحتياط كانت عام 2022 بعد هزائم عسكرية روسية متتالية في أوكرانيا، وهو قرار كان الكريملين قال إنه يشمل 300 ألف شخص فقط من أصل نحو 140 مليونا من ساكنة روسيا، ومع ذلك أثار استياء شعبيا واسعا ودفع أعدادا كبيرة من الرجال في سن التجنيد إلى مغادرة البلاد.
7: طلبت روسيا بالإفراج الفوري عن سفينة روسية احتجزتها النرويج في اليوم السابق في المنطقة القطبية الشمالية، بناء على طلب من شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية نفتوغاز في إطار مساعيها للحصول على تعويض عن أصول صادرتها موسكو. اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى لندن استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع القيادة البريطانية حول عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية. المزيد من لندن مع مراسلة مونت كارلو الدولية هدى الحسيني.
14: اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بريطانيا في إطار جولة أوروبية سعى من خلالها إلى تأكيد حضوره السياسي قبل انتهاء ولايته، وإظهار نفسه بصفته مدافعا عن السيادة الأوروبية واستقلال القرار الأوروبي عن الولايات المتحدة. في لندن التقى ماكرون رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وبحث معه تعزيز تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة إلى جانب ملفات الهجرة غير النظامية عبر القناة الإنجليزي والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت. وجاءت الزيارة فيما واجه البلدان ضغوطا مالية وقلقا في أسواق السندات إلى جانب تحديات أمنية وسياسية مشتركة. بدأ أن ماكرون أراد استثمار أشهره الأخيرة في الإليزي لتثبيت إرثه الأوروبي وتقديم نفسه في نهاية رحلته السياسية بطلا للسيادة الأوروبية. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
15: أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عدم وجود أي أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو دبر تدفق المهاجرين إلى سبتة في تموز يوليو عقب تقرير للشرطة الإسبانية أشار إلى إخفاقات عدة من جانب قوات الأمن المغربية. أيدت محكمة النقد التونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و45 عاما صادرة بحق العشرات من الشخصيات المعارضة في قضية ما يعرف التآمر على أمن الدولة. تامر زغلامي من تونس العاصمة.
16: في حكم نهائي غير قابل للطعن أقرت المحكمة الأحكام الثقيلة الصادرة بحق 40 شخصا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق قصد الإطاحة بنظام الحكم. وبدأ المسار القضائي سنة 2023 وشملت الملاحقات شخصيات سياسية ومحامين ورجال أعمال في قضية أثارت جدلا واسعا في البلاد بعد انتقادات حول إجراءات المحاكمة. وندد محامون بقرار المحكمة مشيرين إلى وجود إخلالات قانونية طالت انعقاد جلسة محكمة النقض. كما اتهمت عائلات المعتقلين القضاء بالرذوخ لتعليمات السلطة التنفيذية. تزامنا مع هذه المحاكمة أطلقت 3 منظمات تونسية وازنة هي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان أطلقت إطارا تنسيقيا مشتركا يهدف إلى العمل على الدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات حسب بيان أصدرته المنظمات 3. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
15: رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلن أن 20 سجينا قضوا في تونس خلال الأسابيع القليلة الماضية التي شهدت موجة حر شديد فاقمت ظروف السجن الصعبة أصلاً. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تعلن إخلاء مرتفعات علي الطاهر من مقاتلي حزب الله، ونتنياهو يقول إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول. سيول تدرس المساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد. الرئيس ماكرون يختتم زيارة 2 إلى لندن. محكمة النقد في تونس ترفض الطعون في قضية التآمر على أمن الدولة.
17: شكرا لك رولا أبي حيدر.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
15: كيف هو الطقس في العواصم الأوروبية رضا اليوم؟
17: نعم، نبدأ من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية. في لندن غيوم متفرقة مع 21 درجة مئوية.
18: Taking a look in Sydney and Newtown, there's delays both ways on King Street and Erskineville Road. And in Old Toongabie, there's delays northbound on Old Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Berwick, leaving Clyde Road closed northbound after the Monash Freeway. And there's a car firing queue on Princess Street south of Willsmere Road with delays both ways. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: مع الفناني ماجد الرومي منبلش مشوارنا على راديو 2ME. مرحبا.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، بدي حيي كل مستمعينا من وين ما كنتوا معنا على السمع على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. وابتدينا برفتكم مشوارنا، رح نبلش بأحوال طقسنا اليوم. بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 23، على الصعيد ملبن 18. نهاية الأسبوع اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول، وبون ويكند لإلكم. اليوم مشوارنا حافل، رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية، بالإضافة لإذاعة 2ME بتنتقل لغرفة الأخبار كل ساعة على رأس الساعة تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية من بعد أخبار الساعة 6، رح وفيكن كمان بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية. من جولتنا الغنائية الأولى بدي وصلكن تحياتي من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منروح لفاصل استراحة وبنرجع نبلش مشوارنا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 We Love You، جون بول 2 Pray for All Religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك تطلعنا على آخر ما استجد من أخبار. صباح الخير يا نجوى.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه لن يصنف المواجهة مع إيران على أنها حرب، رغم تواصل الأعمال العدائية مع إيران بعد 6 أشهر على بدء صراع. كما أوضح فانس أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. وردا على هجمات أمريكية شنت إيران ضربات جديدة في الخليج، قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية وتوعدت بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في قصف نسبته إلى واشنطن التي قالت إنها تحقق في الأمر. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران هو في المتناول، معتبرا أنها باتت أضعف من أي وقت مضى. إلى لبنان، حيث تسلمت بيروت مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل، التي أعلنت أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب البلاد على هامش المواجهات مع حزب الله بعدما تبين لها أنهم مدنيون لم يشاركوا في أي عمليات ضدها. من جهة أخرى اعتبر سفير إسرائيل لدى فرنسا أن التعزيز الفعلي للجيش اللبناني أمر لا غنى عنه للسماح بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، ويأتي ذلك غدا قول وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود إلى عهد الرئيس السابق بشار الأسد في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع. هذا وأعلنت السلطات السورية أن شخصا كانت تطارده وتتهمه بالارتباط بضابط سابق أقدم على الانتحار أثناء محاولته توقيفه قرب دمشق. في الشأن الأوكراني قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي إنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي. ميدانيا أسفر هجوم عن إصابة 10 أشخاص وإشعال حريق ألحق أضرارا جسيمة بمبنى سكني شاهق في العاصمة الأوكرانية كييف. في تونس، رفضت محكمة التعقيب التونسية الطعون في قضية التآمر على أمن الدولة لتصبح أحكام السجن بحق أكثر من 40 متهما نهائية بينهم معارضون.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية العودية لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 23, على صعيد ملبن بتوصل ل 18. منروح لفاصل استراحة وبنرجع لعند الفنان وائل إكفوري هون راديو 2ME. نهاركم سعيد. Get the app now free. 2ME.com.au.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
0: بنسمع الفنان وائل كفوري بأغنية سرق لي عمري. انتو برفقة 2ME, مرحبا.

0: الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Market Street 9897222 خلف الكي اف سي
5: 2ME أستراليا.

0: بنتوجه الى غرفه الاخبار تنتعرف على اخر واهم المستجدات لتمام الساعه 4 من تبع سوا عبر اثير راديو 2ME.
1: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME اوستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: MA Australia News.
7: ارتجاجات الجنوب. مساء الخير، عناوين لبانوراما.

0: الأرض ترتج في الجنوب وتفجيرات هي الأقوى. نتنياهو أطلق 5 أسرى غير حزبيين ولبنان تسلم مالك غازي. الرئيس عون شدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في مناطق انتشاره والمناطق النموذجية. نتنياهو: النظام الإيراني لا يمتنع عن مهاجمتنا بلا سبب ويهاجم الجميع باستثنائنا. رئيس الإمارات تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب. وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. في مبادرة وصفت بحسن النية سلمت إسرائيل اليوم الأسير مالك غازي عبر الصليب الأحمر اللبناني وأربعة أسرى آخرين هم علي شور وحسين عياش وأسعد الحسيكي ووسام إبراهيم صماوي. وصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في إطار المفاوضات مع لبنان أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات بالمضي قدما في تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان الضحايا الذين اختطفوا وقتلوا في منتصف الثمانينيات من قبل منظمات إرهابية. وأضاف البيان: يشغل رئيس الوزراء هذه القضية منذ عقود بدءا من فترة توليه منصبه كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة. وتابع: في الأشهر الأخيرة تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتحديد مكانهم سواء من قبل لبنان أو من قبل إسرائيل، بما في ذلك عمليات ميدانية. ونظرا لهذا النشاط المكثف تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين تم اعتقالهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب. وبعد الانتهاء من التحقيق معهم تبين أنهم مواطنون ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أي أعمال إرهابية ولا يوجد أي سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل. في هذا الوقت لازالت المنطقة الحدودية تحت النار، وفي هذا الإطار سجل تفجير كبير في كفر تبنيت. وأفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد الظهر تفجيرا ضخما في كفر تبنيت، هو الأكبر من نوعه، ما أحدث تويا هائلا تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب واستعملت فيه القنابل الارتجاجية. وأدى التفجير إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان شهدت من مسافات بعيدة وسط أجواء من التوتر والهلع بين المواطنين. وبالعودة إلى قضية الأسرى، أفادت الخارجية الأمريكية منذ قليل بأنها تأمل أن يشكل إطلاق الأسرى أساسا لتوسيع المناقشات بين لبنان وإسرائيل. وقضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة. ونقل أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ونواصل المساعدة للحفاظ على حوار يومي بين لبنان وإسرائيل. وفي هذه الأثناء تتعرض تلة علي الطاهر لاستهداف صاروخي. رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وتوجه بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وكان رئيس الحكومة ترأس جلسة لمجلس الوزراء بغياب وزير المال ياسين جابر لأسباب صحية. وأشار الرئيس سلام في مطلع الجلسة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسة متتالية لعرض ومناقشة الموازنة.
1: أعلن دولة رئيس مجلس وزراء أنه عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالما يشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وتوجه بالشكر إلى الإدارة الأمريكية وتحديدا إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود اللي بذلت في هذا الإطار، واعتبر أنه سيتم مواصلة العمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين، وإن شاء الله تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
0: الرئيس جوزيف عون شدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في مناطق انتشاره والمناطق النموذجية، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة والتشكيك بدوره. وقال أمام وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار وأن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل. إلى ذلك تسلم الرئيس عون من وفد مجلس الجنوب برئاسة هاشم حيدر الجزء 5 من سلسلة كتب الأيادي البيضاء، والذي يتضمن موجزا عن الأعمال والمشاريع التي نفذها مجلس مجلس الجنوب في الجنوب ومنطقة البقاع الغربي. النائب فؤاد مخزومي ومن قصر بعبدة دعم موقف الرئيس عون الثابت وتمسكه بالاتفاق الإطاري باعتباره الطريق الواقعي لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. الرئيس عون كان عرض مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة ردت على كلام رئيس الجمهورية من اليونان والذي قال فيه إن الحل العسكري لم ولن ينجح ونحن مصممون على إنهاء حال العداء. وقالت كتلة ميليشيا حزب الله المحظورة إن العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني وطبعا دائما على حد تعبير الكتلة ومواصلاته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله لأرضنا، وأن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر بها تكرارا عن سعي لإنهاء حال العداء مع إسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا. إن العداء لإسرائيل حالة يوجبها استمرار العدو لاحتلاله أراضي الغير بالقوة ونزعته العنصرية المتأصلة والإلغائية، ولن يكون بمقدور أحد أيا يكن موقعه إلغاءها أو شطبها من الميثاق والقانون ومن ثقافة اللبنانيين وأصالة انتمائهم الوطني، ودائما بحسب الكتلة التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة. يدياوت أحرنوت أشارت إلى أن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال، وأنه من ضمن خطط حزب الله شن عمليات تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. اختتم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته مصر بعد مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة بعنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى. والتقى المفتي دريان والوفود المشاركة في المؤتمر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي تمنى للبنان ولشعبه الأمن والأمان والاستقرار. وشدد المفتي دريان على تعزيز العلاقات بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وعلى أهمية التنسيق والتعاون والتواصل لما فيه مصلحة البلدين، وثمن حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته ودعم مؤسساته مشيدا بدورها الرائد في لبنان والمنطقة. حياتيا ارتفاع أسعار تعرفة المولدات يرهق كاهل المواطن اللبناني. التقرير لتراز الخوري.
2: أصوات محركات المولدات لا تهدأ وأصبحت جزءا من المشهد اليومي، في حين يبدأ المواطن بحساب ساعات التشغيل قبل أن يفكر في فاتورة نهاية الشهر. في منزل لبناني عادي لا تبدو الكهرباء ترفا يمكن الاستغناء عنه، البراد يعمل، الغسالة تحتاج إلى الكهرباء، والمروحة أو المكيف يصبحان ضرورة في أيام الحر، لكن كل ساعة إضافية من التشغيل تعني أرقاما إضافية على العداد وفاتورة أثقل على عائلة تحاول أصلا توزيع الدخل بين الطعام والدواء والنقل وسائر الاحتياجات. ماذا يقول نقيب أصحاب المولدات عبد سعادي عبر صوت لبنان؟
3: كنا حذرنا وقلنا يا جماعة طلع المزود بدأ تطلع التسعيرة عالية على الناس، طلعت التسعيرة وبعرف هلأ كل بيت طالع صرخته، بس نحن كأصحاب مطارات شو قلنا علاقة؟ أول شيء نحن لا منسعر محروقات ولا منسعر مزود ولا منسعر حتى تسعيرة المولدات، هاي بتسعرها وزارة الطاقة.
2: تقول وزارة الطاقة إن التعرفة احتسبت على أساس سعر وسطي لصفيحة المزود بعد احتساب مختلف المصاريف والأكلاف وهامش الربح لأصحاب المولدات، لكن المزود ليس الوحيد في الحساب، هناك أيضا الزيوت والفلاتر، الصيانة وقطع الغيار.
3: ما طلعت التسعيرة أصحاب المولدات ما بنستفيد منها، لأنه أرباحنا محدودة بتحددها وزارة الطاقة، هاي إذا بعد في أرباح. وإذا بتقارنوا بين فاتورة المطارات وفاتورة الكهرباء هتلاقوا الفرق كبير، هتلاقوا نحن أرحم بكتير، هن عم بدوروا ساعتين نحن عم ندور 22. بعدين نحن تقدمنا بطرح باجتماع كان مع وزير الاقتصاد ووزير الطاقة موضوع الشراكة بيننا وبين كهرباء لبنان، بيننا وبين الدولة، وهيك منجيب الكهرباء نحن 24 ساعة 24 24، ونحن منجبيه جبيتهم بين 30 و40%، نحن منجبي 95%، وبصير فيه فاتورة واحدة، ما بقى فاتورتين مطار ودولة.
2: بين صاحب المولد الذي يواجه ارتفاع كلفة التشغيل والمواطن الذي يحاول تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان، تبقى الحقيقة واحدة: الكهرباء حاجة أساسية، لكن الكلفة أصبحت عبئا إضافيا على اللبنانيين. ترازي الخوري، صوت لبنان.
0: في الصفحة الإقليمية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل إلى أن النظام الإيراني يترنح الآن وأصبح أضعف من أي وقت مضى، ومقتنع بقدرتنا على إسقاط النظام مجددا وإلى الأبد، وإنجازه بات قريبا، والنظام الإيراني لا يمتنع عن مهاجمتنا بلا سبب ويهاجم الجميع باستثنائنا، وحققنا من خلال مواجهة إيران إنجازات تاريخية تضمن استمرار وجودنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بعد ظهر اليوم أيضا إن واشنطن تنتصر بسهولة في الحرب، مشددا على أن كل من يردد أن الولايات المتحدة لا تملك ذخيرة فهو مخطئ تماما، وأكد اليوم أن الولايات المتحدة تنتج ذخائر بمستوى لم يسبق له مثيل وتعمل على تخزينها والاستعداد لأي طارئ قد يحدث، مشيرا إلى الاستئناف القريب لمبيعات الذخائر للحلفاء. الخارجية الكويتية أكدت اليوم أن اعتداءات إيران تعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وقالت: نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد، والضربات الإيرانية المتكررة تشكل تهديدا مباشرا لأمننا. في هذا الوقت تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصال هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة تم البحث في خلاله بالتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. الأردن من ناحيته دان الاعتداءات الإيرانية على الكويت واعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتها، وكان الجيش الإيراني قد أعلن استهداف قواعد أمريكية فجرا في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. ماذا الآن في التقرير الاقتصادي مع طميل إبراهيم؟
4: مجلس الوزراء المصري أنه وافق على خطة لجمع حوالي 3 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية بالسنة المالية 2026 و2027. قفز الين 2% مقابل الدولار، وكثف المتعاملون رهاناتهم على أنه بنك اليابان المركزي رح يرفع أسعار الفايدة، بينما أشار محللون إلى بيانات البنك اللي أظهرت أنه المكاسب القوية اللي حققتها العملة منا ناجة عن تدخل رسمي. فتحت المؤشرات الرئيسية بول ستريت على ارتفاع بعد أن صرح كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياط الاتحادي أنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفايدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت البيانات أنه ضغوط التضخم بلشت بالتراجع. فيما خص الأسواق المالية وأبرز العناوين، دبي بتتصدر مكاسب بورصات الخليج بفضل بيانات اقتصادية قوية. الطلب القوي بيدعم نشاط قطاع الخدمات بأمريكا بشهر أغسطس. ارتفاع طفيف بطلبات إعانة البطالة بأمريكا الأسبوع الماضي.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة أحيانا.

0: Taking a look in Sydney and Glenmore Park, there's a crash westbound on the Northern Road on-ramp to the M4. And in Newtown, there's delays both ways on King Street to Erskineville Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Clayton on Blackburn Road, northbound at Wellington Road. And there's reports of a crash in Armidale on Dandenong Road, outbound before Glenferrie Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 تعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات. بنتعرف هلأ على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 23، على الصعيد ميلبن 18. حنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. وهابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 4 من شهر 9. منروح لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان توني قطان، نرجع لعند الفنان زياد بورجي، عندي كمان الفناني ماجدة الرومي. هون راديو 2ME 1638.

0: Music. OME Music Australia.
1: The hits before they hit.
2: Today's hottest hits.
3: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
0: 2ME
3: Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM، حدث تاريخي. بعض الخبراء الاقتصاديين من بنك الكومرولث يتوقعون أنه تنخفض أسعار المنازل في أستراليا 10% خلال هيدي السنة 2026، وبالعام 2027 ستتعافى وتعود أسعار المنازل إلى الارتفاع مجددا. والأسباب ببساطة، بسبب ارتفاع أسعار الفوائد في أستراليا 3 مرات بعام 2026، يعني هذا العام لغاية هلأ 3 مرات، وأيضا بسبب التغييرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الأسترالية بالمنازل خلال الميزانية. نعم، فعشرة بالمية رح يصير فيه خفض بشراء البيوت. إذا عم تستعدوا تشتروا بيت هذه السنة بيكون كتير منيح، وأكيد بسبب ارتفاع أسعار الفوائد في أستراليا رح ترجع مجددا وستتعافى وتعود أسعار المنازل إلى الارتفاع بسنة 2027. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM، نروح لفاصل استراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and منتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. متعرف على جولتنا الإخبارية لتمام 4:30. مساء النور.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: Radio 2ME.
2: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
3: 2ME till الصباح.
5: Wake up, wake up.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nm

0: حذرت الأمم المتحدة من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في النيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مشيرة إلى أنها تدرس استخدام طائرات مسيرة وحمالين لتجاوز مشكلة الطرق المدمرة. يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 1259 قتيلا، فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 5000 شخص. مفد فرانس 24 إلى نيبال أشرف عبيد يضعنا في صورة الوضع بعد مرور أسبوع على وقوع الكارثة.
1: نحن في قرية بلاواتي، هذه القرية تضررت بشكل كبير من الفيضانات المدمرة التي ضربت النيبال. كما تشاهدون من حولي هذه الحافلة المخصصة للمدرسة دمرت بالكامل، موجودة على هذا الطريق الذي أصبح كله تراب ووحل. في الجانب الآخر نشاهد النهر الذي غير مجراه. في الحقيقة لم يكن النهر موجود في هذا الجانب، بل كان من الجانب الآخر المتواجد في الضفة الأخرى. في هذه العمارة البيضاء اللون كانت في الحقيقة بنك دمر كما تشاهدون بالكامل، وفي الجهة المقابلة هناك يعني رجال من الشرطة وجرافات تسعى إلى البحث عن جثث. حقيقة الروائح ما زالت قوية جدا هنا في هذه القرية، وهي روائح لجثث موجودة تحت التراب والوحل، قوة تدميرية كبيرة جدا حقيقة بالنسبة لهذه الفيضانات. لنشاهد هذا المبنى كذلك الذي دمر بالكامل، وحتى أن جذوع الشجر أصبحت بداخله فقط نقطة أخيرة، حيث أعلنت السلطات النيبالية عن إنقاذ عاملين في أنفاق المخصصة للمشاريع الكهرومائية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، مؤكدا أن المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وتكتسب المرتفعات أهمية استراتيجية لموقعها المشرف على محيط النبطية. يأتي هذا فيما حذرت إيران من رد قوي على أي هجوم إسرائيلي على التلة

0: التي يتمركز فيها عسكريون إيرانيون إلى جانب مقاتلي حزب الله. تسلمت بيروت مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل التي أعلنت أنها ستطلق سراح 5 لبنانيين اعتقلتهم في جنوب البلاد بعدما تبين أنهم مدنيون ولم يشاركوا في أعمال ضدها. وتأتي الخطوة تمهيدا لتحديد موعد جديد لجولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. شنت إيران هجمات جديدة في الخليج، قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية متواعدة بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في قصف نسبته إلى واشنطن التي أكدت أنها تحقق في الحادث. في المقابل ربط نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس استئناف الحوار مع طهران بوقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.
1: أعتقد أنهم يدركون أن سيطرتهم على مضيق هرمز قد زالت فعليا، فإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء 3 أشهر نجد أن كميات النفط والغاز التي كانت تعبر المضيق في ظل التهديدات الإيرانية كانت شبه معدومة. أما الآن فقد عادت الأوضاع تقريبا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الصراع.
0: في اليمن قتل أكثر من 20 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين وسط اتهامات للحوثيين بمحاولة السيطرة على مناطق متاخمة لمضيق باب المندب. وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض قد حذرت من مخططات للسيطرة على الساحل، ما قد يهدد أحد أهم الممرات الملاحية في المنطقة. قال الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي إن رياح التغيير تدعم مطالبة بلاده بجزر فوكلاند، مرحبا باستعداد واشنطن لمراجعة موقفها من النزاع مع بريطانيا حول الأرخبيل الخاضع للسيادة البريطانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد الملف إلى الواجهة، مؤكدا أن إدارته تراجع موقف الولايات المتحدة من الجزر التي تطالب بها الأرجنتين منذ عقود.
2: مشروع إسرائيلي بريطاني للتنقيب عن النفط في شمال جزر فوكلاند يثير غضب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي قرر تشديد العقوبات على كل من يمس على حد تعبيره بالأراضي الأرجنتينية.
3: جزر فوكلاند أرجنتينية تاريخيا وقانونيا، لا جدال في هذا الشأن. سأوقع أمرا تنفيذيا لتسريع إجراءات فرض العقوبات على المشاركين في أنشطة استخراج النفط في الأراضي الأرجنتينية الخاضعة للاحتلال البريطاني.
2: نزاع بريطاني أرجنتيني على أرخبيل يضم أكثر من 200 جزيرة ويقع في جنوب المحيط الأطلسي قبالة القطب الجنوبي، جزر خالية من السكان الأصليين وتخضع للسيطرة البريطانية منذ عام 1833. عام 1982 غزت الأرجنتين شرق فوكلاند، فاندلعت حرب بين البلدين انتهت باستعادة بريطانيا السيطرة عليها، وبدأت ترسل بريطانيين إلى فوكلاند الذين صوتوا عام 2013 بالغالبية الساحقة لتكون فوكلاند إقليما بريطانيا ما وراء البحار. منذ ذلك الحين تقف واشنطن على الحياد، لكن ترامب حليف ميلي لن يقف هذه المرة مكتوف الأيدي، إذ تشير تقارير إلى أنه يدرس الطعن بسيادة بريطانيا على هذه الجزر.
4: كنت حاضرا عندما اندلعت الحرب الأولى، تابعتها عن كثب، وقد دفعتم عن أنفسكم ببسالة واستعدتموها بقوة، لكن الطريق طويل.
2: كما أن واشنطن تستعد لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة مع الأرجنتين على بعد بضعة كيلومترات فقط من جزر فوكلاند.
0: تسجل حكومة جورجيا ميلوني في إيطاليا رقما قياسيا جديدا في طول مدة الحكم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متجاوزة إحدى أطول ولايات سيلفيو بيرلسكوني، لكن استمرارها حتى الانتخابات التشريعية المقبلة يواجه تحديات سياسية متزايدة.
5: 1413 يوما، إضافة إلى كونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية، تسجل جورجيا ميلوني رقما قياسيا جديدا في طول فترة تولي المنصب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو رقم كان يحتفظ به سابقا سيلفيو بيرلسكوني.
3: يا لها من مصافحة قوية،
2: محطة مهمة في بلد اشتهر بعدم الاستقرار السياسي، إذ تعاقبت عليه 68 حكومة خلال 80 عاماً. بالنسبة لحلفاء ميلوني، نجاحها الأساسي يكمن في استعادة الثقة في المالية العامة.
3: المهم هو أن نلاحظ مستوى أسعار الفائدة على اقتراضنا التي تعكس ثقة كان من الصعب تصورها قبل 4 سنوات. لقد أصبح وضعنا أفضل من وضع فرنسا.
2: أما بالنسبة للائتلاف الحاكم، فنجاح ميلوني الأكبر هو التقدم الذي حققته في مجال حفظ النظام العام من خلال تعزيز صلاحية الشرطة وتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير النظامية. لكن ميلوني لم تنفذ بعض الوعود الانتخابية الرئيسية، كالإصلاح الأساسي للقضاء الذي اقترحته ورفض في استفتاء أجري في مارس الماضي. ويلوم كثير من الإيطاليين رئيسة الحكومة على عجزها عن معالجة المشكلات الهيكلية كالبطالة والدين العام.
3: لست من مؤيدي ميلوني إطلاقاً، بل إنني معارض لها تماماً.
6: لا أفهم كيف تتمكن هذه الحكومة من الصمود. الجميع يتجه نحو اليمين في الآونة الأخيرة، ومن الواضح أن اليسار لا ينجح.
2: وفي الوقت الذي تستعد فيه إيطاليا لإجراء انتخابات تشريعية العام المقبل، يتصدر
7: Taking a look in Sydney on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash eastbound just past the Prospect Highway. And in Campbelltown, there's a breakdown westbound on Narellan Road at the Hume Motorway in the left-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Eastern Freeway outbound after Doncaster Road in the left-hand emergency lane. And there's a crash in Armidale on Dandenong Road outbound before Glenferry Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار 4:30 نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد أنتو برفة تي في عدد 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم، نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. بسدني درجة الحرارة بتوصل ل 23، على الصعيد ملبن 18.

0: التعبير في تكون مشوار درافت تايم بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لتضخم في أستراليا انخفض إلى 3.5% في يوليو مقارنة مع 3.8% في يونيو بسبب انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 5.1%. المنازل كانت أكبر مساهم في التضخم السنوي في يوليو بنسبة 5%، بينما زاد الطعام والشراب بنسبة 3.2%. بونسوار لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح إلى استراحة. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME. Playing
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتهي. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: الفنان ملحم زين بنسمع له هالأغنية يا حبيبي لايف عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتميم الساعة 5 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: This is 2ME Australia.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ارتجاجات الجنوب. مساء الخير، عناوين لبانوراما.

0: الأرض ترتج في الجنوب وتفجيرات هي الأقوى. نتنياهو أطلق 5 أسرى غير حزبيين ولبنان تسلم مالك غازي. الرئيس عون شدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في مناطق انتشاره والمناطق النموذجية. نتنياهو: النظام الإيراني لا يمتنع عن مهاجمتنا بلا سبب ويهاجم الجميع باستثنائنا. رئيس الإمارات تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب. وتتابعون في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. في مبادرة وصفت بحسن النية، سلمت إسرائيل اليوم الأسير مالك غازي عبر الصليب الأحمر اللبناني و4 أسرى آخرين هم علي شور وحسين عياش وأسعد الحسيكي ووسام إبراهيم صماوي. وصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في إطار المفاوضات مع لبنان أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات بالمضي قدما في تحديد مكان وإعادة جثث قادة المجتمع اليهودي في لبنان الضحايا الذين اختطفوا وقتلوا في منتصف الثمانينيات من قبل منظمات إرهابية. وأضاف البيان: يشغل رئيس الوزراء هذه القضية منذ عقود بدءا من فترة توليه منصبه كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة. وتابع: في الأشهر الأخيرة تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتحديد مكانهم سواء من قبل لبنان أو من قبل إسرائيل، بما في ذلك عمليات ميدانية. ونظرا لهذا النشاط المكثف تم اتخاذ قرار بإطلاق سراح 5 مواطنين لبنانيين تم اعتقالهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب. وبعد الانتهاء من التحقيق معهم تبين أنهم مواطنون ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أي أعمال إرهابية ولا يوجد أي سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل. في هذا الوقت لازالت المنطقة الحدودية تحت النار، وفي هذا الإطار سجل تفجير كبير في كفر تبنيت. وأفادت معلومات بأن الجيش الإسرائيلي نفذ بعد الظهر تفجيرا ضخما في كفر تبنيت، هو الأكبر من نوعه، ما أحدث تويا هائلا تردد الصدى في مختلف مناطق الجنوب واستعملت فيه القنابل الارتجاجية. وأدى التفجير إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان شهدت من مسافات بعيدة وسط أجواء من التوتر والهلع بين المواطنين. وبالعودة إلى قضية الأسرى، أفادت الخارجية الأمريكية منذ قليل بأنها تأمل أن يشكل إطلاق الأسرى أساسا لتوسيع المناقشات بين لبنان وإسرائيل. وقضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة. ونقل أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ونواصل المساعدة للحفاظ على حوار يومي بين لبنان وإسرائيل. وفي هذه الأثناء تتعرض تلة علي الطاهر لاستهداف صاروخي. رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وتوجه بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. وكان رئيس الحكومة ترأس جلسة لمجلس الوزراء بغياب وزير المال ياسين جابر لأسباب صحية. وأشار الرئيس سلام في مطلع الجلسة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة.
1: أعلن دولة رئيس مجلس وزراء أنه عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالما يشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وتوجه بالشكر إلى الإدارة الأمريكية وتحديدا إلى السفير ميشيل عيسى على الجهود اللي بذلت في هذا الإطار، واعتبر أنه سيتم مواصلة العمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين، وإن شاء الله تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
0: الرئيس جوزيف عون شدد على أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في مناطق انتشاره والمناطق النموذجية، وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الإساءة والتشكيك بدوره. وقال أمام وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار وأن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل. إلى ذلك تسلم الرئيس عون من وفد مجلس الجنوب برئاسة هاشم حيدر الجزء 5 من سلسلة كتب الأيادي البيضاء، والذي يتضمن موجزا عن الأعمال والمشاريع التي نفذها مجلس مجلس الجنوب في الجنوب ومنطقة البقاع الغربي. النائب فؤاد مخزومي ومن قصر بعبدة دعم موقف الرئيس عون الثابت وتمسكه بالاتفاق الإطاري باعتباره الطريق الواقعي لاستعادة السيادة وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني. الرئيس عون كان عرض مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أوضاع المؤسسة وسبل زيادة الطاقة والإنتاج الكهربائي. كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة ردت على كلام رئيس الجمهورية من اليونان والذي قال فيه إن الحل العسكري لم ولن ينجح ونحن مصممون على إنهاء حال العداء. وقالت كتلة ميليشيا حزب الله المحظورة إن العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني وطبعا دائما على حد تعبير الكتلة ومواصلاته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله لأرضنا، وأن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر بها تكرارا عن سعي لإنهاء حال العداء مع إسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا. إن العداء لإسرائيل حالة يوجبها استمرار العدو لاحتلاله أراضي الغير بالقوة ونزعته العنصرية المتأصلة والإلغائية، ولن يكون بمقدور أحد أيا يكن موقعه إلغائها أو شطبها من الميثاق والقانون ومن ثقافة اللبنانيين وأصالة انتمائهم الوطني، ودائما بحسب الكتلة التابعة لميليشيا حزب الله المحظورة. يديعوت أحرنوت أشارت إلى أن حزب الله يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية استعدادا لسيناريو يستأنف فيه القتال، وأنه من ضمن خطط حزب الله شن عمليات تسلل وكمائن وإطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة. اختتم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته مصر بعد مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة بعنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى. والتقى المفتي دريان والوفود المشاركة في المؤتمر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي تمنى للبنان ولشعبه الأمن والأمان والاستقرار. وشدد المفتي دريان على تعزيز العلاقات بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وعلى أهمية التنسيق والتعاون والتواصل لما فيه مصلحة البلدين، وثمن حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته ودعم مؤسساته مشيدا بدورها الرائد في لبنان والمنطقة. حياتيا ارتفاع أسعار تعرفة المولدات يرهق كاهل المواطن اللبناني. التقرير لتراز الخوري.
2: أصوات محركات المولدات لا تهدأ وأصبحت جزءا من المشهد اليومي، في حين يبدأ المواطن بحساب ساعات التشغيل قبل أن يفكر في فاتورة نهاية الشهر. في منزل لبناني عادي لا تبدو الكهرباء طرفا يمكن الاستغناء عنه، البراد يعمل، الغسالة تحتاج إلى الكهرباء، والمروحة أو المكيف يصبحان ضرورة في أيام الحر، لكن كل ساعة إضافية من التشغيل تعني أرقاما إضافية على العداد وفاتورة أثقل على عائلة تحاول أصلا توزيع الدخل بين الطعام والدواء والنقل وسائر الاحتياجات. ماذا يقول نقيب أصحاب المولدات عبد سعادي عبر صوت لبنان؟
3: كنا حذرنا وقلنا يا جماعة طلع المزود بدها تطلع التسعيرة عالية على الناس، طلعت التسعيرة وبعرف هلأ كل بيت طالع صرخته، بس نحن كأصحاب مطارات شو قلنا علاقة؟ أول شيء نحن لا منسعر محروقات ولا منسعر مزود ولا منسعر حتى تسعيرة المولدات، هاي بتسعرها وزارة الطاقة.
2: تقول وزارة الطاقة إن التعرفة احتسبت على أساس سعر وسطي لصفيحة المزود بعد احتساب مختلف المصاريف والأكلاف وهامش الربح لأصحاب المولدات، لكن المزود ليس الوحيد في الحساب، هناك أيضا الزيوت والفلاتر، الصيانة وقطع الغيار.
3: ما طلعت تسعيرة أصحاب المولدات ما بنستفيد منها، لأنه أرباحنا محدودة تحددها وزارة الطاقة، هاي إذا بعد في أرباح. وإذا بتقارنوا بين فاتورة المطارات وفاتورة الكهرباء هتلاقوا الفرق كبير، هتلاقوا نحن أرحم بكتير، هن عم يدوروا ساعتين نحن عم ندور 22. بعدين نحن تقدمنا بطرح باجتماع كان مع وزير الاقتصاد ووزير الطاقة موضوع الشراكة بيننا وبين كهرباء لبنان، بيننا وبين الدولة، وهيك منجيب الكهرباء نحن 24 ساعة 24 24، ونحن منجبه جبيتهم بين 30 و40%، نحن منجبه 95%، وبصير فيه فاتورة واحدة، ما بقى فاتورتين مطار ودولة.
2: بين صاحب المولد الذي يواجه ارتفاع كلفة التشغيل والمواطن الذي يحاول تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان، تبقى الحقيقة واحدة: الكهرباء حاجة أساسية، لكن الكلفة أصبحت عبئا إضافيا على اللبنانيين. ترازي الخوري، صوت لبنان.
4: Taking a look in Sydney on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash eastbound just past the Prospect Highway. And in Forestville, there's a crash involving a bus on Warringah Road at Altona Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a rollover in Berwick, leaving Clyde Road closed northbound after the Monash Freeway. And there's a crash in Roeville on Stud Road northbound before Police Roads. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء، تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام بيرفتكم لأمسية الجمعة، اليوم الرابع من شهر أيلول سبتمبر، نهاية الأسبوع وبون ويكند لكم. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 23، على الصعيد ملبن بتوصل ل 18. رح نتوجه لجولتنا الغنائية وعبر أثير راديو 2ME، منبلش مع الفنان سعد رمضان، منرجع منكمل مع الفنانة لطيفة. Bonsoir.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام، نروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. الانتقال للعيش من سيدني إلى ملبورن نتيجة ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل. تم الملاحظة مؤخرا أنه عدد من العوائل من أكيد سيدني بدأوا بالفعل بالانتقال إلى ملبورن، والسبب بسبب ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات الخيالية في سيدني هي العامل رقم واحد للانتقال. سعر المنزل في ملبورن من 700 إلى 800 ألف دولار، وفي سيدني 1.2 مليون. نعم 1.2 مليون. أغلب سكان ملبورن أكيد لديهم منازل، بينما أغلب سكان سيدني بالإيجارات. وبتشتري منزل في ملبورن وبتدفع 3500 إلى 4000 دولار شهريا قسط أكيد الإيجار، أو شهريا قسط للبنك بتدفع بسيدني من 3500 إلى 4000 دولار إيجارات. فبعض الناس عم ينتقلوا من سيدني إلى ملبورن وعم يشتروا بيت بملبورن، لأنه مثل ما سبق وذكرت سعر المنزل في ملبورن ما بين 700 إلى 800 ألف دولار، أما بسيدني 1.2 مليون، وأنتوا طالعين لفوق 1.2 مليون دولار، هذا أرخص شيء وأنتوا طالعين لفوق. تحياتي لكم من جديد، نهاية الأسبوع وبون ويكند لكم أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
0: قلن يا قلبي، قلن للفنان وائل كفوري أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: غنوت نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كل معنا يتعني أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: This is 2ME Australia. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.

0: السودان. تزايد القلق في أوروبا من خطط تخريب روسية بعد أحداث في ألمانيا، بريطانيا وبولندا. وبوتين يقول إن هناك فرصة لاتفاق سلام مع أوكرانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. في تطور جديد ينذر بمزيد من التصعيد بين طهران وواشنطن، توعد قائد الحرس الثوري بالثأر بعد هجوم نسبته إيران للولايات المتحدة. طال حفل زفاف وأدى إلى مقتل 6 إيرانيين وإصابة 60 آخرين. من طهران علي منتظري.
2: أكد أحمد زيدي قائد الحرس الثوري الإيراني في رسالة أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا وستعاقب بشدة على خلفية هجومها على حفل زفاف في منطقة كوهستيك في منطقة جزيرة قشم. وقال زيدي في رسالته أن هذه الجريمة لن تمر من دون حساب، مشددا على أنها ستلحق حتما بمرتكبي هذه الجريمة المروعة ومن أثروا الأوامر بتنفيذها. وأسفر الهجوم أن مقتل 6 مواطنين إيرانيين وإصابة 60 آخرين. ويأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الإيراني صباح اليوم هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت. فتدخل إيران هذه المواجهات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. ووفق مصادر رسمية يواجه الإيرانيون معدلات تضخم تتراوح بين 62 و73%. وفي الوقت نفسه تواجه إيران صعوبات في مجال الاستيراد والتصدير وبيع النفط في ظل الحصار الاقتصادي والبحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
0: ونبقى في إيران، حيث أفادت منظمات حقوقية بأن محكمة إيرانية قضت بإعدام شاب تعرض خلال احتجاجات العام 2022 لإصابة أفقدته إحدى عينيه وتلقى العلاج في ألمانيا، حيث شارك في تحركات مناهضة للجمهورية الإسلامية ومناصرة للشاه المخلوع. أفاد مسؤول عسكري بمقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين المدعومين من إيران. وأضاف المسؤول بأن الحوثيين شنوا هجوما واسعا في كل المحاور والجبهات على امتداد الساحل الغربي لتحقيق تقدم نحو باب المندب والمناطق الخاضعة للقوات الحكومية. قالت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، قالت في تقرير نشر اليوم إن أسلحة وتكنولوجيا عسكرية ومقاتلين وشبكات إمداد وتموين أجنبية تساعد في إطالة أمد الصراع في السودان. أحلام الطاهر.
3: نعم هدى، اتهمت بعثة تقصي الحقائق كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب. وقالت إن أكثر من 1000 شخص قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وخلص المحققون إلى أن شبكة عابرة للحدود تضم أفرادا وكيانات في كل من الإمارات وتشاد وليبيا والصومال زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب والأفراد الأجانب. ذكر التقرير على سبيل المثال أن ما يصل إلى 2000 متعاقد كولومبي ساعدوا في تشغيل وصيانة أنظمة الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة المتطورة التي استخدمتها قوات الدعم السريع، وكانوا موجودين خلال العمليات حول مدينة الفاشر في دارفور التي شهدت عمليات قتل جماعي. بخصوص الدعم الخارجي للجيش السوداني، قالت البعثة إن تحقيقها لا يزال في مراحله الأولى، لكنه توصل إلى أدلة تفيد بأن الطائرات المسيرة القتالية والذخائر الجوالة الموردة من الخارج عززت قدرات الجيش على تنفيذ ضربات بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة، وقد استخدم بعض هذه الأسلحة في هجمات على مواقع مدنية.
0: إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية بأن روسيا تعمل بشكل نشط على التحضير لعمليات التخريب ضد الدنمارك ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها. وجاء هذا التحذير بعد أن استدعت وزارة الخارجية البريطانية ودول أوروبية أخرى مبعوثي روسيا لما اعتبروه هجوما شائنا ومتهورا بعد العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ. هلا يأتي هذا فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن قناعته بوجود فرصة لحل الصراع في

0: Taking a look in Sydney on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash eastbound just past the Prospect Highway. And also look out for a crash westbound at Kent Road in Orchard Hills. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Yellenby on Lower Plenty Road, outbound before Graham Road. And there's a crash in Hyatt on the Nepean Highway, outbound at Karen Street. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الخمسة ونص بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM من حركة السير والطرقات. منروح لحركة طقسنا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة، اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة 23، على صعيد ملبن 18. رح نبلش مشوارنا لهالساعة مع الفنانة نوال الزغبي، جولتنا الغنائية كمان بتكمل مع الفنان ماجد مصطيلي. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: العودي لمتابعه مشوارنا من جولتنا الغنائيه. بنروح لعند زعيم المعارضه انجس تايلر. هاجم سياسات التبوغ الحاليه وقال انها تغذي الجريمه المنظمه، كاشفا عن خطه مثيره للجدل لتقنين السجائر الالكترونيه واكياس النيكوتين وخفض ضريبه التبوغ 80% لمحاربه سوق السوداء. 80% خفض، معقول؟ هيدي ما صارت بحياتها بأستراليا. 80% بيكون كتير منيح. تحياتي لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم وبرفتي ذات 2ME.
1: Your attention please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعا بولو.
1: Check them out.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الاقرار من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز بحوثيتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: نتابع برفقتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. نتابع مشوارنا مع الفنان عمرو دياب.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. انتصار دبلوماسي وسياسي كبير حققته الدولة بإطلاق سراح 5 أسرى لدى السلطات الإسرائيلية. في الشكل قبل يوم أمس كانت المفاوضات بشأن الأسرى يخوضها حزب الله لوحده ويتعاطى فيها مع دول أخرى. أما اليوم فالدولة هي التي فاوضت، والدولة هي التي أمنت المقابل لإسرائيل، والدولة هي التي تسلمت أسيرا وستتسلم الأربعة الباقين اليوم. البداية ليست سياسية إنما حياتية بامتياز. ففواتير المولدات لهب في شهر آب، ارتفاعات صادمة والأسباب باتت معروفة، فكيف للمواطن أن يراقب؟ الجواب مع غريس أنتون.
1: $351 مش رقم على ورقة، هيدا فاتورة مولد أغلى من معاش حد أدنى. مع بداية شهر أيلول وصلت فواتير جديدة على بيوت اللبنانيين كما المحال التجارية، وطلعت مع الصرخة لأنه الزيادات ببعض المناطق وصلت نسبة 164%.
2: مبلغ كتير كبير، يعني انصدمنا. يعني هلأ صار لي يومين ثلاثة أنا ما عم طور ليسي عم على المروحة، لأنه شو 346 معاش موظف، يعني حرام.
3: هذا أكتر شهر كان فيه زيادة، تقريبا التلت زادت.
4: إجتني $205 إنه إذا واحد موظف ما بعرف كيف بده يقدر يدفعهم.
5: أنا الحمد لله مريح راسي من هالموضوع لأن عندي طاقة.
1: فواتير المولدات صادمة وصارت مادة على السوشيال ميديا.
6: قالي تتشكي فاتورة المطار غالي، قدي طلع فاتورتك عيني؟ $400. شو بدها تطلع 400-500؟ بيتك صغير، مشكلة ربك، غيرك عم يطلع 1000 و1100.
7: فاتورة بيت عشان أمبير ارتفعت من $167 بتموز ل $441 بآب، أما بيت 40 أمبير فاتورة المولد ارتفعت من $631 ل $1090. فليه الفرق بشهر واحد؟
1: الام تي في تواصلت مع احد اصحاب المولدات بكسروان اللي بياكد انه ثلاث عوامل ادت لارتفاع الفواتير بشهر اب. اولا زياده معدل تغذيه المولد ل 22 ساعه بالنهار بوقت كانت 14 ساعه قبل حرب الثأر لخامنئي، ارتفاع سعر طن المازوت ل $1315 باب بوقت كان سعره $1020 بتموز، وزياده معدل سحب المشترك نتيجه تشغيل المكيفات بسبب الحراره المرتفعه. بعض المصادر المطلعة بتأكد للأم تي في أنه عم بيصير في تلاعب بتسعيرة الكيلوات اللي محددتها وزارة الطاقة ب 53 سنت، وتحديدا بمناطق ضمن نطاق صيدا، الضاحية، البقاع، البترون وشمال، والزيادات عم تتراوح بين 10 و 20 سنت على الكيلوات.
8: واضح هناك زيادات غير مبررة وفي فلتان. صار في تقريبا 1000 كشف ميداني على البترات بلبنان، صرنا عاملين حوالينا 400 محضر وغرامات، عم نحيد المواضيع المتكررة، الغرامات المتكررة، تيصير في نوع من التوقيف، المصادرة، الإنذارات.
1: بيبقى على المواطن عند حصوله على فاتورته يأكد على سعر الكيلوات ويسجل الشكاوى على تطبيق وزارة الاقتصاد الظاهر على الشاشة، أو يتواصل عبر الخط الساخن 01750650 التابع لجمعية المستهلك.
0: في السياسة، 5 أسرى إلى الحرية بجهود أمريكية نتيجة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وواشنطن تأمل في أن يشكل إطلاق الأسرى أساسا لتوسيع النقاشات بين لبنان وإسرائيل. تقرير رامي نصار.
9: جرعة دعم نوعية تلقتها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جرعة ولو ابتعدت قليلا من الميدان العسكري لكنها تصب في مصلحة الدولة اللبنانية التي تعرضت لانتقادات كثيرة. وبعد 7 جولات من المفاوضات وجهود من الرئاسة الأولى والفريق المفاوض واجتماع نتنياهو مع السفير الأمريكي في لبنان، حصل الخرق الدبلوماسي. 5 أسرى لبنانيين وسوريين قررت إسرائيل في 3 أيلول 2026 إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية كما قالت، والتسليم عبر معبر النقورة بواسطة الصليب الأحمر الدولي ثم مستشفى صور بمواكبة الجيش اللبناني، حيث تجري الفحوصات الطبية وتطرح الأسئلة الأمنية قبل العودة إلى المنزل. هذا ما حصل مع الأسير الأول مالك كمال غازي الذي أطلق سراحه عند 2:30 من بعد ظهر الخميس. يبلغ من العمر 20 عاما، وكان قد فقد في منطقة عين عطا رشية في 20/1/2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، وكان يفترض أن يسلم الأربعاء لكن العملية أرجئت إسرائيليا إلى الخميس لأسباب لوجستية. أما الأسرى الأربعة المتبقون فكان يفترض الإفراج عنهم عند 6 مساء الخميس. لكن عملية التسليم أرجئت إلى 11 من قبل ظهر الجمعة. بينهم لبنانيان وسوريان كانوا اختطفوا مبدئيا بعد 2 آذار، وهم علي شور وحسين عياش وأسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصمدي. مكتب نتنياهو أعلن أن المواطنين تم اعتقالهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وتقرر تسليمهم بعد التحقيق معهم، وتبين أنهم ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أي أعمال إرهابية، ولا يوجد بالتالي أي سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل. وتابع مكتب نتنياهو أن التسليم حصل لقاء الجهد المكثف الذي بذله لبنان وإسرائيل لتحديد أماكن جثامين قادة الجالية اليهودية في لبنان واستعادتهم. في المقابل سلم لبنان خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة أو رفات، كما نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر. لاحقا أشادت الخارجية الأمريكية بالإفراج عن الأسرى، قائلة أن المفاوضات بين حكومتي لبنان وإسرائيل الشرعيتين أفضت للإفراج عن الأسرى، ونواصل المساعدة للحفاظ على حوار يومي بين لبنان وإسرائيل. أما أكسيوس فنقل عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن قضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وإفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أمريكية بين البلدين.
10: إطلاق سراح إسرائيل لمعتقلين لبنانيين مفيد دبلوماسيا، ولكن لا يجب اعتباره تقدم استراتيجي، لأنه اتفاق الإطار الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لا يزال متعثرا في أهم جوانبه، نزع سلاح حزب الله وتفعيل المناطق التجريبية.
9: رئيس الحكومة نواف سلام شكر للإدارة الأمريكية وسفيرها الجهود المبذولة، مؤكدا مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل.
0: من المسار الدبلوماسي إلى المسار الميداني، القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف صباحا محيط بلدتي بيتيف وصربين في قضاء بنت جبيل ودوحة كفر رمين في النبطية وبلدات المنصوري مجد الزون وبيوت السيات في قضاء صور. رنين إدريس والتفاصيل.
11: مسلسل التفجيرات وحرق المنازل الممنهج مستمر في مشهد اعتاد عليه الجنوبيون، فالجيش الإسرائيلي عمد إلى تدمير ما تبقى من منازل في بلدة حولة. أما في المنصور والقنطرة فالتفجيرات مستمرة أيضا، ناهيك عن القصف المدفعي المتقطع. كذلك نفذ تفجيران في بلدة بني حيان قضاء مرج عيون. أما التفجيرات الأعنف والأكبر فهي في كفر تبنيت، إذ سمع صداها في صيدا وأقليم الخروب. يأتي ذلك التصعيد على وقع توغل الجيش الإسرائيلي في محيط أرنون مع تمشيط بالأسلحة وقصف مدفعي وتحليق للطيران المسير. هذا وسجل تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه بلدة وادي السلوئي، كما سجل تقدم لقوى إسرائيلية أخرى مرة جديدة في بلدة حلتا قضاء حصبية، وحاصرت القوة عددا من المنازل بعد إجرائها اتصال مع عضو بلدية حلتا حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال. وبحسب المعلومات منع الأهالي من مغادرة منازلهم.
0: في السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي طاهر لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأن المنطقة الآن باتت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، كما كشف أن القوات الإسرائيلية أخرجت كل الأسلحة والأجهزة من المنطقة، مضيفا أنها قضت على عدد كبير من المسلحين. من ناحية ثانية، وبالتزامن مع التحضيرات في باريس لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، أشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جاشوا زاركا بأي جهد يساهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ولفت زاركا إلى أن الدعم الدولي للجيش اللبناني يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض، محذرا من الاكتفاء بالوعود والتصريحات، ومشددا على ضرورة منع حزب الله من استعادة قدرته على تهديد أمن إسرائيل. من تطورات الجنوب إلى جديد قضية انفجار المرفأ، فتحقيق يكشف مسار النيترات من مرفأ بيروت إلى دمشق. تقرير يارا الهندي.
12: من مرفأ بيروت إلى سوريا مسار جديد لشحنة نترات الأمونيوم يكشفه تحقيق نشره موقع أساس، ويعيد طرح السؤال لماذا وصلت الشحنة إلى بيروت أصلاً؟ عام 2013 كانت المعارك في حمص والقلمون تقطع جزءا أساسيا من طريق الإمداد بين الساحل السوري ودمشق وتجعل نقل المواد الحساسة عبره محفوفا بالمخاطر. في المقابل كان هناك مسار أكثر أمنا.
13: السفينة روسوس أنه كان في علامتنا 2950 طن من نترات الأمونيوم، تبين بالتحقيقات اللي أجرتها جهات غربية وجهات محلية أنه الكمية اللي انفجرت تقريبا 500 طن، هذا بيعني أنه الكمية الباقية لم تكن موجودة بالمرفأ.
12: بعد معركة القصير أصبح خط المصنع دمشق تحت سيطرة الجيش السوري وحزب الله ليبرز مرفأ بيروت كمحطة بديلة لاستقبال الشحنات ونقلها برا إلى سوريا. لكن لماذا النترات؟ بحسب التحقيق ارتبطت المادة بصناعة البراميل المتفجرة التي توسع استخدامها في سوريا، فيما برز اسماء سهيل الحسن وجميل الحسن في الجانب العسكري من هذه الشبكة. أما اللغز الأكبر ففي الأرقام، فأين ذهبت الكمية المتبقية؟
13: هذه الشحنة يلي تبين لاحقا أنه من المحتمل أن يكون دفع ثمنها جورج حسويني رجل الأعمال المقرب من النظام السوري السابق، تم نقل هذه الكميات إلى الداخل السوري لاستعمالها بإنتاج البراميل المتفجرة والذخائر يلي كان عم بيعاني منها نقص جيش بشار الأسد بهذه المرحلة.
12: أما فيما يخص تحقيقات انفجار المرفأ فعلم أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سيصدر مطالعته في القضية خلال شهر أو شهرين كحد أقصى.
0: سياسيا، جلسة حكومية في السراي الكبير وقرت جميع بنودها وأهمها سلامة الطيران ومعالجة المسالخ والمزارع في محيط المطار، وغياب وزير المال أجل البحث في الموازنة. تقرير حسن الرفاعي.
14: جلسة اعتيادية ببنود هامة، ولعل أبرزها كان تقرير وزارة المالية حول مشروع موازنة عام 2027 والذي أجل البحث فيه جراء غياب وزير المال ياسين جابر لدواع صحية. ليؤكد رئيس الحكومة في مطلع الجلسة أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة. ليتصدر مشهد جدول الأعمال ملف سلامة الطيران في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، إذ أكد مجلس الوزراء قراره السابق حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار التي لا تملك تراخيص أو التي حازت تراخيص ولم تلتزم بالشروط والمعايير.
15: بالشق الثاني المتعلق بالمؤسسات يعني المزارع والمسالخ يلي هي بتحوز تراخيص، تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات، الزراعة، الصناعة، البيئة، الصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ ورفع التوصيات اللازمة.
16: Taking a look in Sydney on the M4 in Prospect, there's a multi-vehicle crash eastbound just past the Prospect Highway. And watch out for a crash westbound at Kent Road in Orchard Hills. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hyatt on the Nepean Highway outbound at Karen Street, leaving four lanes closed. And there's a crash in Cheltenham on Bay Road at Jackson Road with delays both ways. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
17: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين، مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة، ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس، وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني، عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياته وعجائبها، وخاصة لمن شف يتشبين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية الجمعة اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم وصلت درجات الحرارة 23 على صعيد ميلبن 18. بعدنا مكملين برفقتكم مع جولتنا الغنائية من عند الفنان محمد. بنروح لعند الفنان زياد برجي هون راديو 2ME 1638 AM.

0: عند الفنان زياد برجي. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بتعرفوا انه اعظم قوة ان تملك نفسك وقت الغضب. بونسوار. بس من عنا من هون من راديو 2ME جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسلمة
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف ماركت ستريت 9897222 خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: على أنها حرب رغم تواصل الأعمال العدائية مع إيران بعد 6 أشهر على بدء الصراع. كما أوضح فانس أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز. ويوم أمس شنت إيران ضربات جديدة في الخليج، قالت إنها استهدفت مصالح أمريكية ردا عن مقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في قصف نسبته إلى واشنطن التي قالت إنها تحقق في الأمر. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران هو في المتناول، معتبرا أنها باتت أضعف من أي وقت مضى. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وقال الناطق باسم الرئاسة إن أي مساهمات تتعلق بالمضيق يمكن إدارتها ضمن حدود تمس الجاهزية العسكرية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، مشيرة إلى أن هذه المسألة ما زالت قيد الدرس. أشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جوشوا زارك بأي جهود تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن دعم المؤسسة العسكرية يشكل خطوة ضرورية لتهيئة الظروف أمام انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وأكد زارك أن الانسحاب يبقى مرتبطا بترجمة هذا الدعم إلى إجراءات ملموسة على الأرض. هذا وتسلمت بيروت أمس مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل، التي أعلنت أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب البلاد على هامش المواجهات مع حزب الله بعدما تبين لها أنهم مدنيون لم يشاركوا في أي عمليات ضدها. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، ويأتي ذلك غدا قول وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليها. أجرى رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول محادثات رسمية بينهما ركزت على تعزيز التقارب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير النظامية. في تونس رفضت محكمة التعقيب الطعون في قضية التآمر على أمن الدولة لتصبح أحكام السجن بحق أكثر من 40 متهما نهائية بينهم معارضون ومحامون ومسؤولون سابقون. نهاية
1: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة بسيدني وصلت 23 درجة، على الصعيد ملبن وصلت أقصى درجات الحرارة ل 18. بكرة الويكند وبون ويكند لألكم، بكرة السبت درجات الحرارة بسيدني ما رح تصدقوا 32 درجة. نعم، أقصى درجات الحرارة بسيدني بكرة السبت بتوصل ل 32 درجة، على الصعيد ملبن 18 مثل اليوم. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنانة كارول السماحة.

متابع برفقتكم مشوار نابل وصلت حياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة ذات تيو ام اي 1638 من عند الفناني كارول سماحة. من روح لأخبارنا المحلية الأسترالية. أستراليا بلد الخير، لكن هل الجميع يعيشون بخير؟ بنسمع كتير هيدي الأيام أنه في فقر بأستراليا، وهذا ببلش أنه بالسؤال الحقيقي، هل عن جد في فقر بأستراليا؟ أستراليا بلد غني والفرص موجودة، وهناك نظام للمساعدات والخدمات الاجتماعية، لكن الحياة ليست سهلة للجميع. فارتفاع الإيجارات، أسعار المواد الغذائية، فواتير الكهرباء وتكاليف الحياة جعل بعض العائلات والأفراد يعيشون تحت ضغط مالي كبير. وهون الفرق، وهذا الفرق مهم كتير. أستراليا ليست بلد فقير، لكن وجود الفقر أو الحاجة بين بعض الناس لا يعني أنه البلد فقير، بس بيكون البلد غني ومع ذلك توجد فيه عائلات تكافح لتغطية احتياجاتها الأساسية. باختصار أنه عنا هون في فقر بأستراليا. أستراليا بلد غني كتير، ولكن بعض العالم أو بعض العوائل فقيرة، مش عم تقدر تلاقي تتاكل لأنه بدها تغطي أسعار الإيجارات. مع ارتفاع أسعار الإيجارات بدها كيف تجيب المواد الغذائية الأساسية يلي كل يوم بتعيشها، فواتير الكهرباء كيف فيها تغطيها، وتكاليف الحياة عم تخلي بعض العائلات والأفراد عم يعيشوا بضغوط مالية كبيرة. نعم عنا فقر بأستراليا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأستراحة بسيطة ومنرجع تنتابع سوا برفتكم.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to 2ME Australia and 2ME Gold.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: نتابع برفقتكم مشوارنا، رح نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان راغب عليمي عبر أثير راديو 2ME.

0: جولي إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
9: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أسعدتم أوقاتا. ساعة إخبارية مفصلة من العربية يقدمها لكم صاحب شراير. نبدأ بالعناوين. العربية ترصد المعارك في جبهة الكدحة غربي تعز، والقوة الحكومية اليمنية تستقدم مزيدا من التعزيزات. ترامب يؤكد أن جبل الفأس تحت أعين قواته، ونائبه يعتبر خيار تسليح المعارضة في إيران مطروحا. لإحياء الجهود الدبلوماسية وإنهاء الحرب، ويتكوف وكوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وإلى كييف. الممثل التجاري الأمريكي يقول إن العلاقات البريطانية الأوروبية تعرقل الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن.
1: إن العملية معقدة وتتطلب تركيزا وتدقيقا في عملية الحفر من أجل منع الأتربة من
0: في الجزائر. العربية تواكب جهود إنقاذ الطفل أيوب بعد مرور 24 ساعة على سقوطه في بئر ارتوازي. نيبال تنجح في إخراج ناجيين اثنين عالقا داخل نفق جراء الفيضانات، وتقدر الخسائر بنحو 2.5 مليار دولار. بداية الساعة من اليمن، تحديدا من جبهة الكدحة غربي تعز، والتي تشهد اشتباكات ضارية وصفت بأنها الأشد، وسط مواجهات من مسافات قريبة واستخدام مكثف لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. نتابع. القوات الحكومية اليمنية تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز. مراسل العربية أفاد باستخدام القوات الحكومية تعزيزات إضافية لتعزيز التقدم في جبهة تعز، مضيفا أن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من كسر هجمات الميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وذلك عقب رصد تعزيزات للحوثيين بأكثر من 30 طاقما عسكريا مدججا بالأفراد نحو جبهات غربي تعز.

0: معارك عنيفة. إذا نتابع مع منفذنا إلى تعز أحمد بجاتو معنا على المباشر من هناك. أحمد أهلا بك معنا في هذه الساعة. أيضا كما تابعنا في الصور المعارك عنيفة جدا وتصف بأنها ربما الأشد منذ فترة طويلة بين القوات الشرعية والحوثيين. ما الذي يحاول الحوثيون فعله في هذه المعركة الآن؟
1: نعم صهيب، هذه المعارك هي الأعنف على الإطلاق، وهذا الهجوم هو الأوسع في هذه الجبهة منذ أن استعادت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على هذه المواقع من ميليشيا الحوثية عام 2021. نتحدث عن معركة تم التخطيط لها، ليست هذه كالمناوشات أو المعارك أو المشتبكات المتفرقة التي تحدث بين حين وآخر، لكن هي معركة تم التخطيط والتحضير لها من قبل الميليشيا الحوثية. ما زالت المعارك تدور في جبهتي الكدحة وطوير في شتى المناطق في هاتين الجبهتين تحديدا. الرحبة نتحدث عن أيضا بعض المناطق الأخرى، قذف مدفعي متواصل تجاه هذه المناطق من قبل الميليشيا الحوثية التي تريد إحداث ثغرة في مناطق تواجد وتمركزات القوات المسلحة اليمنية، ومن ثم تنطلق منها وتحاصر القوات الموجودة في هذه المنطقة. تم إرسال تعزيزات من الويات العمالقة وكذلك أيضا من قوات درع الوطن لتعزيز الجبهة هنا. القوات المسلحة اليمنية والقيادة السياسية والعسكرية لن تسمح بسقوط هذه المناطق في يد الميليشيا الحوثية، لأنها تريد أن تطبق الحصار على المدينة. هذا ما تريده الميليشيا الحوثية، تطبق الحصار وتقطع الطريق ما بين التعز وما بين المخا لتمنع وصول أي إمدادات أو التواصل بين هاتين الجبهتين الهامتين للغاية.
0: الاشتباكات إذن كما تفضلت تدور الآن بشكل لافت في الكدحة والطوير، وكما شاهدنا في الصور أيضا وكما قلت أيضا الشرعية اليمنية استخدمت تعزيزات كبيرة للتصدي لهذا الهجوم المباغت للحوثيين في تعز. ما الذي أحدثته هذه التعزيزات للشرعية من فرق حتى الآن في صد هجوم الحوثي؟
1: حتى الآن لم يعني يحدث فرقا في الاشتباكات ما زالت بين كر وفر بين كلا الجانبين. ربما اليوم أو غدا، لأن هذه المعارك لن تتوقف اليوم، ستستمر هذه المعارك، لأن الميليشيا الحوثية كما ذكرت لك تريد السيطرة على هذه المناطق وهذه الجبهة تحديدا لتقطع الطريق وتحاصر بصورة كاملة على مدينة تعز. التعزيزات التي جاءت منها جند وأيضا آليات عسكرية وأطقم عسكرية وغيرها ستحدث فرقا بالتأكيد، لأن يعني كلا الطرفين يتحدث بروايته. الميليشيا الحوثية تقول أنها استحوذت ونجحت في الوصول إلى تباب ومناطق مهمة واستراتيجية في الجبهة الغربية لتعز. القوات المسلحة اليمنية تقول أن هذا لم يحدث وأنها استعادت كل المناطق التي استحوذت عليها الميليشيا الحوثية في أول الهجوم المباغت الذي قامت به، وأنها أوقعت الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية. يعني مصادر طبية تتحدث عن وصول كثير من القتلى والجرحى إلى مشافي الجراحي وزبيد في مدينة الحديدة. أيضا شيء الهام أن المعارك لا تقتصر فقط على الجبهة الغربية، وإنما زادت وامتدت إلى الجبهة الشرقية. ميليشيا الحوثية تريد أن تشتت القوات المسلحة اليمنية، يعني وتفعل ما يسمى عسكريا بشد الأجزاء، يعني ليكون هناك معارك على مختلف الجبهات، فكان هناك قذائف بالمدفعية على مناطق سكنية في الجبهة الشرقية لتعز. أيضا كان هناك هجوم قوي على جبل دوباس في القرب من مديرية حيس، حيث تريد الميليشيا الحوثية السيطرة على هذا الجبل الهام، ومن ثم يكون لها مقدرة أو سيطرة نارية على المديرية حيث، وهذا بالطبع سيضع القوات الموجودة هناك في وضع صعب، لكن حتى الآن هذا لم يحدث.
0: هذا عن تعز. المعركة فيها على ما يبدو هي بالأساس معركة برية بين الحوثيين والشرعية. ماذا عن الحديدة أيضا التي أيضا طالها جانب من هذا الهجوم الحوثي؟ الحديدة على الساحل الغربي اليمني.
1: نعم، المعارك أيضا شرسة في هذا الجانب، لأن المعركة هدفها الأساسي والرئيس هو أن يتم الاقتراب، تقترب ميليشيا الحوثي من مضيق باب المندب وتسيطر على أكبر قدر ممكن من الأراضي على الساحل الغربي. المقاومة الوطنية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأطقم وأيضا في الأفراد، كما تقول أو كما يقول قادتها العسكريون. هناك معارك عنيفة في جبل دوباس ما بين الميليشيا الحوثية وبين المقاومة الوطنية. هناك محاولة من جانب الحوثيين للسيطرة على مديرية حيس وكذلك أيضا في قرية الحيمة جنوب الخوخة. هناك محاولات مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية للسيطرة على المناطق جنوب الحديدة تحديدا، لكن حتى الآن لم تنجح هذه المعارك. إذا نتحدث عن معركة تشارك فيها يعني معركة برا وجوا تشارك فيها المسيرات بصورة كبيرة، وكان هناك مشاركة ليست بذات القوة من الجانب البحري بإرسال زوارق مفخخة لاستهداف المواقع في المخا وأيضا بالقرب من الجزر المحررة. هو هجوم تم التنسيق له خلال الفترة الماضية ليكون هجوم شامل للسيطرة على عدة مناطق. حتى الآن تقول المصادر العسكرية في القوات المسلحة اليمنية، ونحن ننقل عن هذه المصادر يعني هذا شيء هام، أن قوات الحوثية لم تنجح فيها السيطرة على أي من المواقع، وإنما ما يحدث هو كر وفر. الميليشيا الحوثية قد تقوم بالسيطرة على تبة حاكمة أو أحد الجبال، تستعيده القوات المسلحة اليمنية وهذا ما يحدث، لكن المعركة لم تنتهي وهي مستمرة. وهذا الشيء الهام، أن هذه المعركة لن تنتهي اليوم وستستمر حتى يحقق كل طرف فيها هدفه كما يقول. الميليشيا الحوثية تقول أنها تريد السيطرة على مناطق كبيرة وحاكمة، القوات المسلحة اليمنية تقول أنها تكبد الميليشيا الحوثية الكثيم الخسائر، بل العكس أجبرتها على التراجع في كافة الجبهات.
0: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مباشرة من تعز موفد العربية أحمد باجاتو. وفي اليمن أيضا أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن القوات الحكومية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء. وبحسب مصادر عسكرية لمراسل العربية، استهدفت راجمات صواريخ تابعة للقوات الحكومية مواقع وتجمعات ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين في منطقة المحزمات جنوب غرب الجوف وعدة مواقع بمديرية خب والشعف شمال وشرق المحافظة. معنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. سيد ياسر أهلا بك معنا في العربية. لماذا قام الحوثيون بهذا الهجوم المباغت على تعز والحديدة؟
2: بعد التحية لك، حقيقة الجماعة الحوثية لم تقم بهذا الهجوم المباغت، هو هجوم من التماس المباشر وبالتالي لم يكن مباغتا. هي بيتت نواياها وأظهرتها من خلال نستطيع القول من بداية استخدام الوسائل النارية لما يسمى لمستوى القائد الأعلى الاستهداف الأول الذي تم.
3: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار، نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل آخر ساعة من مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم لأمسية الجمعة اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة وصلت ل 23 درجة على صعيد ملبن 18. بكرة السبت بدي أقول لك المستمعين بون ويكيند لألكم، درجات الحرارة بتوصل بسيدني ل 32 درجة. أنا مش عم أفهم، من يومين كنا أو من 3 أيام بالأحرى كنا مع فصل الشتاء، امبارحة فصل الربيع واليوم فصل الربيع، ولكن بكرة وصلنا لفصل الصيف. معقول هالتقلبات هيدي؟ مع أكيد أحوال طقسنا بملبن بتضل ثابتة هي مثل اليوم 18 درجة الحرارة بكرة السبت، ولكن سيدني رح نشوف بكرة السبت فصل الصيف بكرة 32 درجة لحديت هلأ، ولكن بكرة أكيد الأجواء بتتغير. تحياتي لكم مع موسيقار الأجيال، منبلش هالساعة أغنية رائعة جدا مع الموسيقار عبد الوهاب. أنتوا برفتي ذات 2ME مساء النور.

0: من عند الفنان يوري مرقدي عربي أنا. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. نرجع لمتابعة آخر ساعة من مشوار دراف تايم بروجرام. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. معلومة صحية أو فينا نقول عنها غذائية على السريع. بتعرفوا مستمعينا أنه شرب القرنفل مع الحليب قبل النوم بيقلل الأرق وبيريح الأعصاب ويعزز الاسترخاء ويساعد على النوم العميق وبيخفف ألم المعدة والغثيان وبيقلل الانتفاخ وينظم مستوى السكري. نعم القرنفل البعض بيعرفوه مسمار، هو شكله مثل شكل المسمار. جيبوا كذا حبة غلوهم وغلوه كاسة حليب وضيفوه القرنفل مع الحليب واشربوه كباية قبل النوم وشوفوا شوفوا صحتكن كيف بتصير. إذا كنتوا عم تعانوا من أكيد الأرق، عم تعانوا من ألم المعدة والغثيان، هيدا كمان بيقلل من الانتفاخ وبينظم مستوى السكر. القرنفل مع الحليب قبل النوم. تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME. استراحة ونتابع برفقتكم.
1: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أغنية كتير حلوة بعنوان بكرة بنسمعها سوا من استوديوهات راديو 2ME. مساء النور.

بعدنا مكملين آخر ساعة من مشوار الدرايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الجمعة اليوم الرابع من شهر سبتمبر أيلول. تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا, وبدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا من أنحاء العالم كله على 2ME.com.au.

0: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: كل شيء جديد دايماً على 2ME.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الجمعة الرابع من شهر سبتمبر أيلول. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة وبدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية عالمية. ومني أنا هلأ بدي لكم تصبحوا على ألف خير. بلاقيكم بكرة السبت بصبحيتنا يلي بتبلش الساعة 6 صباحا. تحية لألكم ودلوا بألف خير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: Navado with the top stories. Two people have been rescued from a hydropower tunnel in Nepal 9 days on from devastating flash flooding on the Nepal-Tibet border region. They've been taken to a Kathmandu hospital, one with non-critical injuries while the other is unable to move his hands and legs. It's hoped at least 39 others will be saved after rescuers heard voices through a 50 to 60 metre tunnel they had to dig to reach the workers. More than 150 others are still feared trapped at other hydropower sites in Nepal, among the more than 5,000 people believed to be missing since the disaster. 63-year-old Daryl Valroy Young has been found guilty of killing three neighbours at Bogey in North Queensland in 2022. Mervyn and Marie Schwartz and her son, Graham Ty, were found dead at the gate of Young's North Queensland cattle station after Marie's other son, Ross, escaped the shooting with a bullet wound and raised the alarm. The Supreme Court jury reached a unanimous guilty verdict on three counts of murder and one count of attempted murder after 15 hours of deliberation over 3 days. And fire authorities communities are calling on Australians to make preparations as the weather warms up. The World Meteorological Organization says the El Niño weather event, which tends to bring hotter and drier conditions, is set to intensify further into 2027 and could be the strongest ever. It comes as a total fire ban is declared across Greater Sydney tomorrow, with hot and windy conditions pushing the fire danger rating to extreme. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يؤكد تدمير مواقع إيران النووية ويقول إن منشآتها تحت المراقبة بالكاميرات على مدار الساعة. حملة الضغط الاقتصادي على إيران تتسع. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد انضمام الاتحاد الأوروبي رسميا إلى الجهود الأمريكية لخنق شرايين الاقتصاد الإيراني. أسرى من إسرائيل إلى لبنان. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل إلى لبنان 4 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل. وكاتس يؤكد عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل. وفي الظهيرة تتابعون أيضا: أعطال تقنية متزامنة ضربت كبرى منصات الذكاء الاصطناعي، وأوبن أي آي تطلق نموذج أسترا القادر على التهرب من رقابة البشر. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع مراسلينا حول العالم، فأهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواجه مأزقا كبيرا بعد هزيمتها عسكريا والسيطرة الأمريكية على مضيق هرمز، إلى جانب تراجع قيمة العملة الإيرانية. وقال ترامب خلال مقابلة أن واشنطن منعت طهران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا أن القوات الأمريكية هزمت البحرية والقوات الجوية الإيرانية وهيكل قيادتها. وأضاف ترامب أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة الرئيسية دمرت بالكامل، وأن واشنطن لديها كاميرات تغطي كل منطقة رئيسية في تلك المواقع، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب أيضا موقع جبل فأس بالكاميرات وتعرف من يدخل إليه ومن يخرج منه. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى ما تسميه واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. وقال بيسنت في منشور على منصة أكس أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها لمنع طهران من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي والأسلحة وحلفائها. وشدد بيسنت على أن واشنطن ستواصل الضغط حتى قطع كل شريان مالي متبق لإيران وفق تعبيره. في ملف لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على جبل علي طاهر تستكمل بسط النفوذ في المنطقة الأمنية جنوب لبنان على حد قوله، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل.
2: إن السيطرة على جبل علي الطاهر تمثل استكمال مرحلة بسط النفوذ في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، فبعد السيطرة على شقيف وتمركز الجيش الإسرائيلي في السلسلة الجبلية المشرفة لبلدات الجليل الشرقي، تقرر المناورة باتجاه سلسلة علي الطاهر في عقاب معلومات استخباراتية وردت حول وجود أنفاق قيادة وسيطرة أنشأها حزب الله في هذا الموقع. أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقود خطا واضحا لا مساومة فيه. إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد وإزالة التهديدات عن سكان الجليل.
1: وقال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان أصبحت خالية من مقاتلي حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل تمشيط مسارين تحت الأرض في المنطقة، وأضاف أن بعض مقاتلي الحزب قتلوا خلال العمليات فيما فر آخرون. وذكرت معلومات أن الجيش الإسرائيلي تقدم عبر نفق من جهة كفر تبنيت وأصبح في الجهة الجنوبية الشرقية من تلة علي الطاهر.
3: فوق الأرض وتحتها مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية جنوب لبنان خارج سيطرة مقاتلي حزب الله. إعلان ليس عادية من قبل الجيش الإسرائيلي، فتل أبيب لم تصل إلى هناك بعملية خاطفة، لكنها استغرقت وقتا وجهدا عسكريا كبيرا للوصول إلى هذه النتيجة، ليأتي الإعلان الإسرائيلي تتويجا لحملة بدأت قبل أسابيع.
4: هذا المكان الذي أقف فيه الآن هو أحد مسارين تحت الأرض نعمل فيهما خلال الأسابيع الأخيرة. هذه مواقع أراد منها حزب الله المعركة الأخيرة، وكذلك في الفترة التي سبقتها، واستهدفت منها بلدات الشمال وقوات جيش الدفاع التي عاملت إلى الجنوب منها. هذه البنية التحتية التي بناها الإيرانيون على مدار عشرات السنين واستخدمت للقيادة والسيطرة. حققنا فعليا سيطرة عملياتية فوق الأرض وداخل المسارات تحت الأرض.
3: السيطرة الميدانية الإسرائيلية هامة، فهي لا تشمل بقاء قواتها لإعادة التقييم فحسب، إنما جزء من رؤية أوسع تصل إلى مستوى منطقة أمنية داخل جنوب لبنان. ولعل أهمية مرتفعات علي الطاهر ليست في مساحة التلة نفسها التي تبعد عن الحدود الإسرائيلية نحو 15 كيلومترا، وإنما في الارتفاع والإطلالة والموقع الذي يربط مناطق الجنوب بشبكات الحركة والإمداد شمالا. فإن من يسيطر على التلة لا يراقب فقط، إنما يستطيع الضغط على الحركة والإمداد في مساحة أوسع من جنوب لبنان. وما تقوله إسرائيل ومصادر لبنانية عن بنية عسكرية لحزب الله تحت المرتفعات جعلها في قلب الصراع. فداخل تلك المرتفعات يعتقد أن حزب الله أنشأ مركز قيادة ومستودعات أسلحة، بالتالي فإن السيطرة على المنطقة ستقطع جزءا من منظومة القيادة والإطلاق والحركة التي يمكن أن يستخدمها الحزب في حال تجدد القتال. وبوصولها إلى علي الطاهر لا تبدو إسرائيل قد حققت مكسبا ميدانيا فقط، بل باتت تمتلك ورقة إضافية في أي مسار تفاوضي مقبل.
1: ميدانيا أيضا أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات عدة في جنوب لبنان، وكانت الليلة الماضية قد شهدت تفجيرات ضخمة في بلدات عدة. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن تفجيرا ضخما حصل في بلدة كفر تبنيت، ووصفته بأنه الأكبر من نوعه في البلدة، مما أحدث دويا هائلا تردد صدى في مختلف مناطق جنوب لبنان. وسط هذه الأجواء تسلم الصليب الأحمر الدولي الأسرى الأربعة المفرج عنهم ونقلهم إلى منطقة المنصوري جنوبي لبنان، حيث يجري تسليمهم إلى الجيش اللبناني. وأظهرت صور عملية التسليم، فيما أفادت مراسلتنا بأن أحد المفرج عنهم سوري الجنسية، ومن المقرر أن يخضع الأربعة لفحوص طبية فور وصولهم إلى عهدة الجيش. وكان أحدهم قد أجرى اتصالا هاتفيا بعائلته قبيل إتمام عملية التسليم. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعانة. أرحب بكما، أبدأ معك دارين وبآخر التطورات لناحية تسلم الجيش اللبناني أربعة أسرى كان من المفترض أن يتسلمهم من الجانب الإسرائيلي. تفاصيل أكثر حول هذه العملية ودلالاتها في هذه المرحلة، بالإضافة لاستمرار القصف المدفعي طبعا دارين الإسرائيلي على بلدات عدة في الجنوب.
5: يعني هذا القصف المدفعي ميشا الذي تتحدثين عنه كان مستمرا حتى خلال عملية أو خلال حصول عملية التسلم والتسليم باتجاه مثلا بلدة المنصوري، وعند أطرافها كان يقف الجيش اللبناني وحتى العائلات، عائلات عدد من الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية الذين كانوا ينتظرون أو يتوقعون أن أبنائهم ضمن المفرج عنهم. بالعودة إلى موضوع الأسرى ميشا، أربعة أشخاص إذا تسلمتهم وحدة من الصليب الأحمر الدولي، وهم في طريقهم في هذه الأثناء إلى ثكنة الجيش اللبناني في مدينة صور، حيث كما تجري العادة في مثل هذه الحالات يجري تحقيق سريع معهم فقط للتأكد من بعض المعلومات الأولية حول هويتهم وأماكن تواجدهم عند توقيفهم مثلا أو اعتقالهم، ومن ثم يحالون لإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل أن يعني يتوجه كل منهم إلى عائلته. حتى هذه اللحظة لم تكشف المصادر الأمنية عن الأسماء بشكل دقيق، طبعا هناك تسريبات لعدد من الأسماء لكن لن نقول فيها قبل التأكد والتثبت من هذه الأسماء، طبعا لأن هذا الأمر له تداعيات على العائلات ولن ندخل بهذا الأمر.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشاليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ريتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: join me, Australia, Marquin, Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بده شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me Anna, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أو مارك ستريت, 9897-2222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
9: 9790 7000 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFN. انتصار دبلوماسي وسياسي كبير حققته الدولة بإطلاق سراح 5 أسرى لدى السلطات الإسرائيلية. في الشكل قبل يوم أمس كانت المفاوضات بشأن الأسرى يخوضها حزب الله لوحده ويتعاطى فيها مع دول أخرى. أما اليوم فالدولة هي التي فاوضت، والدولة هي التي أمنت المقابل لإسرائيل، والدولة هي التي تسلمت أسيرا وستتسلم الأربعة الباقين اليوم. البداية ليست سياسية إنما حياتية بامتياز، ففواتير المولدات لهب في شهر آب، ارتفاعات صادمة والأسباب باتت معروفة، فكيف للمواطن أن يراقب؟ الجواب مع غريسي أنتون.
1: 351 دولار مش رقم على ورقة، هيدا فاتورة مولد أغلى من معاش حد أدنى. مع بداية شهر أيلول وصلت فواتير جديدة على بيوت اللبنانيين كما المحال التجارية، وطلعت مع الصرخة لأنه الزيادات ببعض المناطق وصلت نسبة على 164%.
2: مبلغ كتير كبير، يعني انصدمنا. يعني هلا صار لي يومين ثلاثة أنا ما عم طور ليسي عم على المروحة، لأنه شو 346 معاش موظف، يعني حرام.
3: هذا أكتر شهر كان فيه زيادة، تقريبا الثلث زادت.
4: اجتني 205 دولار، انه اذا واحد موظف ما بعرف كيف بده يقدر يدفعهم.
5: انا الحمد لله مريح راسي من هالموضوع لان عندي طاقه.
1: فواتير المولدات صادمه وصارت ماده على السوشيال ميديا.
6: ابي تشكي فاتوره المطار غاليه، قد ايه طلع فاتورتك عيني؟ 400 دولار. ايه شو بدها تطلع 400 500 بيتك صغير، ايه مشكله ربي غيرك عم يطلع 1000 و1100.
7: فاتورة بيت عشان أمبير ارتفعت من 167 دولار بتموز ل 441 دولار بآب، أما بيت 40 أمبير فاتورة المولد ارتفعت من 631 ل 1090 دولار، فليه هالفرق بشهر واحد؟
1: الام تي في تواصلت مع أحد أصحاب المولدات بكسروان اللي بيأكد أنه ثلاث عوامل أدت لارتفاع الفواتير بشهر آب. أولاً زيادة معدل تغذية المولد ل 22 ساعة بنهار بوقت كانت 14 ساعة قبل حرب الثأر لخامنئي، ارتفاع سعر طن المازوت ل 1315 دولار بآب بوقت كان سعره 1020 دولار بتموز، وزيادة معدل سحب المشترك نتيجة تشغيل المكيفات بسبب الحرارة المرتفعة. بعض المصادر المطلعة بتأكد للام تي في أنه عم بصير في تلاعب بتسعيرة الكيلوات اللي محددتها وزارة الطاقة ب 53 سنت، وتحديدا بمناطق ضمن نطاق صيدا، الضاحية، البقاع، البترون وشمال، والزيادات عم تتراوح بين 10 و 20 سنت على الكيلوات.
8: واضح هناك زيادات غير مبررة وفي فلتان. صار في تقريبا 1000 كشف ميداني على المطارات بلبنان، صرنا عاملين حوالينا 400 محضر وغرامات، عم نحيل المواضيع المتكررة، الخدمات المتكررة، تيصير في نوع من التوقيف، المصادرة، الإنذارات.
1: بيبقى على المواطن عند حصوله على فاتورته يأكد على سعر الكيلوات ويسجل الشكاوى على تطبيق وزارة الاقتصاد الظاهر على الشاشة، أو يتواصل عبر الخط الساخن 01750650 التابع لجمعية المستهلك.
0: في السياسة، 5 أسرى إلى الحرية بجهود أمريكية نتيجة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وواشنطن تأمل في أن يشكل إطلاق الأسرى أساسا لتوسيع النقاشات بين لبنان وإسرائيل. تقرير رامي نصار.
9: جرعة دعم نوعية تلقتها المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جرعة ولو ابتعدت قليلا من الميدان العسكري لكنها تصب في مصلحة الدولة اللبنانية التي تعرضت لانتقادات كثيرة. وبعد 7 جولات من المفاوضات وجهود من الرئاسة الأولى والفريق المفاوض واجتماع نتنياهو مع السفير الأمريكي في لبنان، حصل الخرق الدبلوماسي. 5 أسرى لبنانيين وسوريين قررت إسرائيل في 3 أيلول 2026 إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية كما قالت، والتسليم عبر معبر النقورة بواسطة الصليب الأحمر الدولي ثم مستشفى صور بمواكبة الجيش اللبناني، حيث تجري الفحوصات الطبية وتطرح الأسئلة الأمنية قبل العودة إلى المنزل. هذا ما حصل مع الأسير الأول مالك كمال غازي الذي أطلق سراحه عند 2:30 من بعد ظهر الخميس، يبلغ من العمر 20 عاما، وكان قد فقد في منطقة عين عطا رشية في 20/1/2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، وكان يفترض أن يسلم الأربعاء لكن العملية أرجئت إسرائيليا إلى الخميس لأسباب لوجستية. أما الأسرى الأربعة المتبقون فكان يفترض الإفراج عنهم عند 6 من مساء الخميس. لكن عملية التسليم أرجئت إلى 11 من قبل ظهر الجمعة. بينهم لبنانيان وسوريان كانوا اختطفوا مبدئيا بعد 2 آذار، وهم علي شور وحسين عياش وأسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصمدي. مكتب نتنياهو أعلن أن المواطنين تم اعتقالهم في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وتقرر تسليمهم بعد التحقيق معهم، وتبين أنهم ليسوا أعضاء في أي منظمة إرهابية ولم يشاركوا في أي أعمال إرهابية، ولا يوجد بالتالي أي سبب للاحتفاظ بهم في إسرائيل. وتابع مكتب نتنياهو أن التسليم حصل لقاء الجهد المكثف الذي بذله لبنان وإسرائيل لتحديد أماكن جثامين قادة الجالية اليهودية في لبنان واستعادتهم. في المقابل سلم لبنان خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة أو رفات، كما نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر. لاحقا أشادت الخارجية الأمريكية بالإفراج عن الأسرى، قائلة أن المفاوضات بين حكومتي لبنان وإسرائيل الشرعيتين أفضت للإفراج عن الأسرى، ونواصل المساعدة للحفاظ على حوار يومي بين لبنان وإسرائيل. أما أكسيوس فنقل عن مسؤول بالخارجية الأمريكية أن قضية الأسرى اللبنانيين أثيرت في محادثات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وإفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أمريكية بين البلدين.
10: إطلاق سراح إسرائيل لمعتقلين لبنانيين مفيد دبلوماسيا، ولكن لا يجب اعتباره تقدم استراتيجي، لأنه اتفاق الإطار الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل لا يزال متعثرا في أهم جوانبه، نزع سلاح حزب الله وتفعيل المناطق التجريبية.
9: رئيس الحكومة نواف سلام شكر للإدارة الأمريكية وسفيرها الجهود المبذولة، مؤكدا مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل.
0: من المسار الدبلوماسي إلى المسار الميداني، القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف صباحا محيط بلدتي بيتيف وصربين في قضاء بنت جبيل ودوحة كفر رمين في النبطية وبلدات المنصوري مجد الزون وبيوت السيات في قضاء صور. رنين إدريس والتفاصيل.
1: مسلسل التفجيرات وحرق المنازل الممنهج مستمر في مشهد اعتاد عليه الجنوبيون، فالجيش الإسرائيلي عمد إلى تدمير ما تبقى من منازل في بلدة حولة. أما في المنصور والقنطرة فالتفجيرات مستمرة أيضا، ناهيك عن القصف المدفعي المتقطع. كذلك نفذ تفجيران في بلدة بني حيان قضاء مرج عيون. أما التفجيرات الأعنف والأكبر فهي في كفر تبنيت، إذ سمع صداها في صيدا وأقليم الخروب. يأتي ذلك التصعيد على وقع توغل الجيش الإسرائيلي في محيط أرنون مع تمشيط بالأسلحة وقصف مدفعي وتحليق للطيران المسير. هذا وسجل تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه بلدة وادي السلوئ، كما سجل تقدم لقوى إسرائيلية أخرى مرة جديدة في بلدة حلتا قضاء حصبية، وحاصرت القوة عددا من المنازل بعد إجرائها اتصال مع عضو بلدية حلتا حاتم عبد العال والمختار عيسى عبد العال. وبحسب المعلومات منع الأهالي من مغادرة منازلهم.
0: في السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مرتفعات علي طاهر لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأن المنطقة الآن باتت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل. كما كشف أن القوات الإسرائيلية أخرجت كل الأسلحة والأجهزة من المنطقة، مضيفا أنها قضت على عدد كبير من المسلحين. من ناحية ثانية، وبالتزامن مع التحضيرات في باريس لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، أشاد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا جاشوا زاركا بأي جهد يساهم في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ولفت زاركا إلى أن الدعم الدولي للجيش اللبناني يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض، محذرا من الاكتفاء بالوعود والتصريحات، ومشددا على ضرورة منع حزب الله من استعادة قدرته على تهديد أمن إسرائيل. من تطورات الجنوب إلى جديد قضية انفجار المرفأ، فتحقيق يكشف مسار النيترات من مرفأ بيروت إلى دمشق. تقرير يارا الهندي.
11: من مرفأ بيروت إلى سوريا مسار جديد لشحنة نترات الأمونيوم يكشفه تحقيق نشره موقع أساس، ويعيد طرح السؤال لماذا وصلت الشحنة إلى بيروت أصلاً؟ عام 2013 كانت المعارك في حمص والقلمون تقطع جزءا أساسيا من طريق الإمداد بين الساحل السوري ودمشق وتجعل نقل المواد الحساسة عبره محفوفا بالمخاطر. في المقابل كان هناك مسار أكثر أمنا.
12: السفينة روسوس أنه كان فيه على متن 2950 طن من نترات الأمونيوم. تبين بالتحقيقات اللي أجرتها جهات غربية وجهات محلية أنه الكمية اللي انفجرت تقريبا 500 طن، هذا بيعني أنه الكمية الباقية لم تكن موجودة بالمرفأ.
11: بعد معركة القصير أصبح خط المصنع دمشق تحت سيطرة الجيش السوري وحزب الله ليبرز مرفأ بيروت كمحطة بديلة لاستقبال شحنات ونقلها برا إلى سوريا. لكن لماذا النترات؟ بحسب التحقيق ارتبطت المادة بصناعة البراميل المتفجرة التي توسع استخدامها في سوريا، فيما برز اسماء سهيل الحسن وجميل الحسن في الجانب العسكري من هذه الشبكة. أما اللغز الأكبر ففي الأرقام، فأين ذهبت الكمية المتبقية؟
12: هذه الشحنة يلي تبين لاحقاً أنه من المحتمل أن يكون دفع ثمنها جورج حسويني رجل الأعمال المقرب من النظام السوري السابق، تم نقل هذه الكميات إلى الداخل السوري لاستعمالها بإنتاج البراميل المتفجرة والذخائر يلي كان عم.
13: This is the best of breakfast on 2ME.
14: في لبنان والمنطقة اللي رح نتابع نحن وياكم حديثنا وتحليل سياسي لتطورات الأوضاع اليوم بلبنان، وخاصة ما أعلنوا الجيش الإسرائيلي بسيطرته على البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلة علي طاهر، واللي كنا يعني عم نتابع تطورات الأوضاع بالجنوب والتخوف الكبير من معركة شرسة اسمها تلة علي طاهر. ولكن مع أعلان الجيش الإسرائيلي اليوم السيطرة على البنية التحتية في مرتفعات علي طاهر لأنشئت على مدى حوالي عقدين، خلينا نتابع مع الكاتب والصحافي وزميل الأستاذ كلوفيس شايفاتي معنا مباشرة على الخط وعبر صفحة تؤمية أستراليا. من حيك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
15: صباح الخير كلود لألك ولكل المستمعين بأستراليا.
14: شكرا لوقتك أستاذ كلوفيس. ماذا يعني سيطرة الجيش الإسرائيلي على مرتفعات علي طاهر؟
15: كلود يعني عمليا الجيش الإسرائيلي عنده كل القدرات وكل الإمكانيات أنه يسيطر على علي الطاهر وعلى غير علي الطاهر، ولكن ليش هذا التوقيت هلأ وليش هذا الإعلان هلأ؟ طبعا تلة علي الطاهر والأنفاق الموجودين تحتها والبنية التحتية لحزب الله هي نقطة أساسية ومركزية، هذه التلة بالقيادة والسيطرة لحزب الله، وطبعا كل العمليات العسكرية اللي متبقية لحزب الله كانت يعني تخطط وتنطلق والإمرة من من من منطقة علي الطاهر. هلا الجيش الإسرائيلي له فترة طويلة مطوع علي الطاهر، وهي التلة تحديدا عم تتعرض لقصف ولعمليات عسكرية ولكل الأنواع يعني اللي بيستعملها الجيش الإسرائيلي بيحربوا على حزب الله. طبعا ليش توقيت هلا هذا السؤال؟
14: نعم،
15: لأنه يعني كتار ربطوا هذا التوقيت بالانتخابات اللي رح تحصل بإسرائيل وحاجة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق إنجاز. منشان هيك يعني أنا بتصور علي طاهر كان فيه يمكن تكون ساقطة هاي التلة بركي من شهر أو من شهرين، ولكن الجيش الإسرائيلي أصر أنه يبقى مطوقة ويبقى تركها خطوة ل تحقيق إنجاز جديد إسرائيلي بيخدم الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. وطبعا يعني صوروا على أنه هذا الأمر هو إنجاز كتير كبير، هو يمكن إنجاز، ولكن توقيته وتأجيل سقوط هذه التلة حتى هذه الساعة أو حتى اليوم قد يكون بشكل أساسي مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية.
14: نعم، يعني وهذا الشيء اللي عم نلاحظه، يعني امبارح كمان كان أعلن نتنياهو سيطرته على نسبة 60% من قطاع غزة، وهذا كمان ممكن يعزز يعني كمان بشعبيته في الانتخابات المقبلة. ولكن اليوم سيطرته على مرتفعات علي طاهر أستاذ كلوفيس، هل برأيك يعني هذا دليل على ضعف الحزب وعدم مقاومته برأيك برأيك أو فقد السيطرة اليوم حزب الله على مقاومة إسرائيل؟
15: طبعا كلود، يعني حزب الله لا شك أنه سقوط طلعت على الظاهري ضربة جديدة لحزب الله من سلسلة الضربات اللي تعرض لها، وإضافة لهذا الشيء يعني كان حزب الله عم بيفاوض بالفترة السابقة على خروج المقاتلين تبعهم على الطاهر، يعني إقامة ممر آمن، لأنه كان عارف أنه طلي ستسقط عاجلا أم آجلا، أو هي بحكم السقطة، والوضع كان يعني مأساوي لمقاتلي حزب الله وللإيادة اللي موجودة بعلي الطاهر، وكان عم بيحاول يعني إخراج هؤلاء العناصر والمقاتلين والقادة بطريقة أنه تأمن إسرائيل ممر آمن. إسرائيل كانت رافضة كليا، وكانت عم تقول يا أما أسرى يا أما قتلى رح يكون، وبالتالي قدر لما تسربت من كم يوم أخبار أنه في عدد من المقاتلين بالرغم من الحصار المحكم على تلة علي الطاهر قدر خرج وقدر هرب من علي الطاهر، يعني عمليا تلة سقط عسكريا لما المقاتلين والقادة الأساسيين بيحاولوا يهربوا أو أنه قدروا ظهروا من التلة، عمليا تكون هالتلة يعني بحكم السقطة. ولكن برجع بقول الإعلان الإسرائيلي اليوم بيخدم يعني السياسة الداخلية لنتنياهو داخل إسرائيل، وطبعا هو ضربة كبيرة لحزب الله، ضربة معنوية.
14: نعم.
15: إضافة إلى كل الضربات اللي تلقاها بالفترة.
14: ماذا عن منطقة لبقاع؟ وجود حزب الله في منطقة لبقاع؟
15: كلود، حزب الله بمنطقة لبقاع طبعا يعني وجوده أساسي، وهو كانت انطلاقاته الأساسية من منطقة لبقاع من سكن الشيخ عبد الله، إذا يعني بنتذكر من 1983-1983 حزب الله يعني طبعا له وجوده بالبقاع وله بيئته، يعني تقريبا مثل الجنوب، ولا بل أنه الخزان اللي كان يعتبره أساسي لقاله من مقاتلين ومن يعني حتى التدريبات وفي فوق والبيئة اللي فوق. طبعا حزب الله إضافة إلى أنه البقاع كان الشريان الأساسي اللي بيدعم حزب الله من خلال التهريب، من خلال التواصل مع سوريا. طبعا هلا انقطع التواصل مع سوريا لأنه تغير السلطة بسوريا، ولكن منطقة البقاع هي يعني مثل الضاحية ومثل النبطية وبنت جبال ومثل أي منطقة،
14: ولكن بعدها متصير في عمليات تهريب
15: إنه البيئة الحاضنة له.
14: نعم، بعدها بيكون في عمليات تهريب. امبارح شفنا يعني كمان إلقاء القبض على التهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان، فكيف بتشوف يعني اليوم هيدي القدرة لدى البعض يعني بتمرير هذه التهريبات الأسلحة، تهريب الأسلحة؟
15: كلود، يعني المنطقة كثير واسعة، منطقة البقاع والحدود مع سوريا منطقة كثير واسعة، ويعني ضبطة صعب 100%، ولكن اليوم صارت مضبوطة أكثر بكثير لأنه الجانب السوري صار بهمه يضبط هذه الحدود ويمنع تهريب الأسلحة على حزب الله أو أي خلايا لحزب الله بالداخل السوري، بالتالي طبعا رح يدل فيه شوية تهريب، ويمكن بعض بيتاجر بالأسلحة أو بيبيعها على صعيد فردي أو على صعيد مجموعات صغيرة، ولكن بشكل أساسي خليني أقول أنه 95% من الشريان اللي كان حزب الله يعتبره أنه هو الشريان الأساسي والخاصرة الأساسية له سوريا ما عادت موجودة، ولو كان في بعض المهربين وبعض المحاولات اللي هي طبعا ممكن تنجح واحدة من 50، ولكن بشكل أساسي صار في حد كتير كبير من تهريب الأسلحة من سوريا لحزب الله بلبنان، لأنه مترجع بقول إضافة إلى يعني الخطوات الكبيرة اللي عملها الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، في خطوات تقوم بها السلطة السورية واللي هي أصبح سلطة جديدة وما عاد متعاونة أو منسجمة أو يعني متماهية مع حزب الله.
14: نعم أستاذ كلوفيس، إذا ما نشوف على وقع الأرياد منشوف أنه في هونيك خسارة عدد من المناطق وسيطرة الجيش الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجنوب، واليوم عم نتابع خبر سيطرة الجيش الإسرائيلي على مرتفعات تلة علي الطاهر، يعني هيدي بتعطي صورة ضعف حزب الله وتراجع حزب الله، ولكن بالمقابل عم نتابع التصريح اللي عم نسمعها من قبل مسؤولين من الحزب، ويعني من انطلاقا يعني كمان اليوم من كلام الرئيس نبيه بري الأخير في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وأيضا ما أعلنته اليوم البيان اللي صدر عن الوفاء والمقاومة. فكيف بتشوف اليوم المواقف السياسية التابعة لحزب الله وحركة أمل مختلفة عن الواقع اللي عم نعيشه، خاصة أنه رافضين الاثنين، يعني الجبهتين رافضين المفاوضات الإسرائيلية أو اللبنانية الإسرائيلية اللي عم تصير في روما. كيف بتشوف يعني بين المواقف السياسية وما نشهد على الأرض؟
15: طبعا كلود، يعني تصعيد المواقف او رفع السقف من قبل حزب الله وحركه امل ما بيعني انه هن بعضهم بافضل حياه، لا بل بالعكس بيعني انه ما بقى لهم الا هذه التصاريح، لانه عمليا على الارض يعني السيطره او التحكم الاسرائيلي بارض الجنوب، ولو كان بعد في بعض الخلايا او بعض يعني العمليات اللي عم بيقوم فيها حزب الله، عمليات اللي هي أصبحت 1% من مكان يقوم فيه سابقا أو مثل ما أول ما بلشت الحرب ويمكن أقل. اليوم المواقف السياسية الهدف منها إعادة رفع المعنويات أو إعادة يعني تثبيت بالسياسة ما خسروه في الحرب، يعني يحاولون المحافظة عليه بالتصاريح السياسية وبالخطوات السياسية، وهذا طبعا الرئيس بري كان عم يقوم فيه من أول لحظة، لأنه كان عم يعتبر أنه خسارة الحرب حزب الله للحرب لا يجب أن تكون خسارة للطائفة الشيعية بشكل كامل. وهذه التصاريح اليوم من هذا المنطلق مش معناتها أنه بعضهم يعني بأوج قوتهم وبعضهم قوية، لا بل بالعكس عم بيحاولوا بالكلام وبال يعني التصاريح وتعلية السقف والتصاريح اللي عم يعملوها أنه نحن بعدنا موجودين سياسيا ونحن بعدنا فاعلين ونحن بعد الكلمة لقلنا ونحن بعد يعني وجودنا بالسلطة بلبنان له أثره، وقادرين نغير وقادرين يعني نعلي السقف وقادرين نثبت مواقعنا السياسية، ولو خسرنا مناطق عسكرية واسعة أو خسرنا يعني معظم إذا بدك المكنة العسكرية أو القوى العسكرية اللي كان حزب الله يتمتع فيها، وكان قوى كتير كبيرة وكتير يعني فاعلة ومسيطرة على معظم المناطق اللبنانية.
14: يعني اليوم مسألة تسليح السلاح بغزة لحركة حماس، واليوم العمل على كمان تسليم السلاح للفصائل بالعراق، فبالوقت يلي عم نشوف يعني كما ما يحدث في سوريا، خاصة انضمام قصد كمان لتكون تحت كنف الدولة السورية، اليوم بالوقت يلي عم نشوف العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، أدي برأيك هيدا رح يأثر كمان على تمويل ودعم حزب الله بالمستقبل؟
15: طبعا يعني اللي إيران عم بتمر هلأ بكارثة اقتصادية واجتماعية كتير كبيرة، ويعني طبعا ما رح يكون عندها القدرة أنها تغذي الأزرع تبعها مثل ما كانت عم تعمل سابقا، لأنه الهم الداخلي صار ضغط كتير كبير، وبنشوف أنه يعني التضخم صار يعني زاد بنسب كتير كبيرة بإيران، والبطالة يعني التقارير مرعبة، وطبعا إيران 110 مليون شخص أودي يعني بحاجة لا يأكلوا كل يوم ولا يشتغلوا ولا ينتجوا ولا يصدروا، يعني العقوبات الاقتصادية هائلة ومدمرة للاقتصاد الإيراني، اللي هو أيضا يعني بالتالي ما رح يقدر يدعم أي قوى خارجية تابعة له، حزب الله وغير حزب الله. وبنشوف أنه اللي عم بيصير بالمنطقة مثل ما تفضلتي قلتي كلود إنه قصد والحشد الشعبي وغزة تم تسليم سلاح، هيدا في قرار كتير كبير ودولي إنه الأزرع والميليشيات اللي هي كانت حد يعني السلطات الشرعية إن كان بالعراق أو بلبنان أو يعني بأي منطقة تانية لم وبسوريا لم يعود لها أي وجود، لم يعود لها أي مستقبل. وبالتالي محاولة حزب الله تمسكه بسلاحه يعني هيدي صارت طريقة انتحار، لأنه الجو بالمنطقة كله زوا مخالف لهذا التوجه، وسيكون لزاما على حزب الله أنه يسلم سلاحه، أو أنه سيكون مصيره يعني مع الأسف رح يكون مصيره مؤذي لألو للبنان بشكل أساسي. صحيح. لأنه تداعيات الحرب على لبنان، حرب يعني الاجتماعية والاقتصادية ويعني النزوح والدمار، يعني هيدي مين بده يعوضها ومين بده يعمرها؟ طبعا لبنان رح يدفع ثمن غالي، وحزب الله في حال بقي متعنت وما رح يسلم سلاحه هذه الكلفة ستكون كبيرة وستكون أكبر بكثير على لبنان.
14: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفتي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون إلا لقاء لاحق. شكرا لوقتك أستاذ كلوفيس، وبتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تو أمي أوستريا.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Marcus Street 9897-2222 خلف الKFC.
7: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME Australia.
8: نعم خروج بكم
9: تشبه الموضوع بموضوع العفو العام اللي صدر بلبنان.

0: بس
1: إسرائيل
0: هون
1: يعني بيعلنوا غزة بغزة بتاعه حجه هجوم حماس 7 اكتوبر.
0: بس الفرق معلي اذا بدنا ناخذ على الفرق, الفرق انه هؤلاء يعني مشلوحين بالحبس بالسجن لفترة طويلة بدون محاكمة. طيب هيدا إنسانيا وحسب ما هو معترف فيه دوليا, هل هيدا الشيء مقبول برأيك؟
1: أنا ماني أقول إنه ما في ظلم, بس في ناس محكومين, في ناس عليهم إدانات, في ناس عليهم أحكام, في ناس مثبت الجرم عليهم وتم إطلاعهم.
0: عظيم.
1: في ناس مظلومة, أنا ما بني مع ضد المظلومة, أنا في ناس مظلومة لازم يتم محاكمتهم ولكن ما تم استثناء بالموضوع. القانون صنع على قياس ناس معينين ومعروفين من الناس معينين اللي بدهم يطلعوا. في تسوية سياسية بالموضوع, قلنا هيك إنه نحن نحب بالمعتقلين ولا إنصافا للعدالة ولا ما هيدا الموضوع. كان الموضوع هيك كل العالم كان يسمع, ما كان في قصين بالشارع. ولكن اليوم تم تفصيل الموضوع على قياس ناس معينين ومعروفين من الناس المعينين.
0: شكرا لك هادي, راح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا.
2: صباح النور لعليك للمستمعين كرام. مدام كلود
0: أهلا وسهلا فيك, سعيد صباح النور.
2: مدام كلود, قبل ما بشي 4 ساعات صدر بيان من طهران من خاتم الأنبياء بيقول إذا أي إذا تعرض الثلث الطاهر فوق الأرض ولا تحت الأرض على أي اعتداء إسرائيلي سوف نحرك صواريخنا باتجاه تل أبيب ولن نتوقف حتى تدميرها. يلي تبين من شي ساعة انه تلة الطاهر سقطت والبنى التحتية سقطت ودخلوا الى الانفاق وقتلوا ممن قتلوا ممن تبكى من حزب الله تحت الارض ولقوا مسيرات ومطارين تحت الارض ولقوا ذهب ومصاري. بس اسرائيل عم تعمل غموض عن الحركة, ما عم تقول ما عم تتجاوب انه شو لقوا تحت. لذلك الامر انا بعتقد انه حزب الله انتهى بعد هالعملية هايدي ولن يكون هناك اي تقدم ابدا. وبشان موضوع الجنوب,
0: نعم,
2: اسرائيل عم تلاحظ وعم تراقب. الحكومة اللبنانية تخذ قرارات بشان موضوع الجنوب بس, ولكن الجيش اللبناني يتمرد على قرارات الحكومة. مشان هيك إسرائيل مش هتطلع من الجنوب بهالطريقة هيدي. وما يحصل في غزة وما يدور أو يتجهز في غزة يدور ويتجهز في جنوب لبنان.
0: نعم, شكرا لك سعيد. بتابع مع زياد من ريفر وود سيدني. صباح الخير لك زياد.
3: صباح الخير ستنا لعليك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
3: يعني جبل خبرية جديدة هي المصاري والذهب.
0: طيب
3: ما سمعناها من حدا.
0: شو بدك بالذهب والمصاري؟ عطيني رأيك بالنسبة للسؤال اللي طرحني.
4: لو هيدا الشيء صار قدام نسمع دونالد ترامب وأمريكا وعظمتها وهيك خدنا مضيء هرمز وسيطرنا وعملنا وكذا, شوي تاني يوم بيطلع ما في شيء. وهلا خبرية علي الطاهر نفس الشيء كمان. يعني لو الإسرائيلي مزبوط فايت وكاشف كل هالأشياء ومطارات وهذا, ما عرض لنا صورة واحدة, صورة بس يفرجينا صورة واحدة وينه.
0: طيب كل اللي عملوا الجيش الإسرائيلي واحتلال الأراضي وتدمير كتير من الأراضي بالجنوب وجنوب الليطاني, كل هيدي ما عنده القدرة على أنه يسيطر برأيك على تلة علي طاهر؟
4: تدمير المشكلة بقصة التدمير. الإسرائيلي كان بمنطقة معينة, فايت لمنطقة معينة على حدود الحكومة اللبنانية ودولتنا الكريمة اللي قبلت بالتفاوض هي اللي خلته يتمدد.
0: هلا بدك تحط
4: المدينة. هلا إذا إسرائيل كل يوم عم تضرب, خلي يطلع رصاصة من ميل التانية. لك أخبار الدنيا كلها لتحمل رصاصة شو هي؟ فشو عم نحكي نحن يعني؟
0: طيب اليوم سؤال, يعني اليوم عم نسمع بن غفير انه بده يهجروا الفلسطينيين من

0: قطاع غزة ضايق وعدم عودتهم، يعني هل يعني كمان اليوم عندك خوف أنه الجنوبيين ما يقدروا يرجعوا لبيوتهم؟ يعني كمان اليوم نحفظ ما تبقى من هالبلد.
1: ستنا طالما في شيء اسمه صحابين أرض وصحابين حق، ما تفكر فيه حق بيضيع ورام طالب.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة زياد. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أوستن، خاصة من خلال أحد أشهر المعالم بمدينة سيدني بونداي آيسبرغز اللي بيقصدوا الأليف. اليوم عم بيكون في مطالبة بالأرض من لابيروز أبروجينال أند كونسل. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
2: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو امي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي، شو تعليقك على هذه المطالبة؟ وهيدي مش لأول مرة منشوف أنه بعد المطالبات السكان الأصليين باسترجاع الأرض، قدي برأيك هيدا بيؤدي إلى شرخ داخل المجتمع الأسترالي أم هو يعتبر حق من حقوق السكان الأصليين؟
2: هو الحقيقة السكان الأصليين الأبروجينيس بكل طوائفهم وبكل فئاتهم، يعني الأبروجينيس they are not one nation on the contrary they are tribes، قبائل عشائر، وبعضهم لا يفهم البعض الآخر، فانتشروا بكل أستراليا وتمركزوا في كل الأماكن، اليوم بيطالبوا بهذه الأرض. طبعا هذا شيء يعني صعب على الإنسان أن يفهمه أو حتى يحاول أن يتفهمه، والسبب في هذا هو أن أولا الأبروجينيز قلوا جدا كعدد السكان، والسبب في هذا هو انتشار الأمراض والأوبئة، وكانوا بيعترضوا على الفاكسينز الإيميونيزيشن عندما حل الرجل الأبيض برحاله بأستراليا وجاء بأمراض أخرى من القارة الأوروبية من إنجلند وأوروبا وكل هذه الأشياء، فانتشرت الأمراض فيها، عملنا فاكسينز لكن تردد كثيرا جدا الأبروجينيز إنهم ياخدوا أوبر أو تطعيمات أو تشريطات أو حتى دروبس، كان البوليو شل أطفال دروبس، فانتشرت الأمراض فطبعا وافتهم المنية وأتاهم أوبئة ومات منهم الكثيرون. اليوم بيطالبوا باستعادة هذه الأرض، هذه الأرض اللي نظفها واللي زبطها واللي عمل فيها سويمينج بول، بونداي آيسبرغ اتعمل فيها سويمينج بول وبتحصل فيها مسابقات دولية ودولية محلية وعالمية، لم يصنعها السكان الأصليون. هذه السويمينج بول اللي في الآيسبرغ مشهورة جدا في بونداي، المطاعم، الريستورانس، الهيستوريك بليسز، توريستيك بليسز، كل هذه الأشياء لم يصنعها الأبروجينيز، اليوم بيطالبوا بيها. فطبعا هو it's a big question mark، فلابد ان طبعا ان ناخذ بعين الاعتبار ما صنعه الرجل الابيض باستراليا من اجل الابروجينيز وغيرهم من الذين جاءوا اللي هم نيو اوستراليانز اللي هو انا وانت يا كلود واغلب اللي بيستمعوا لنا عبر تو ام اي. الرجل الابيض صنع الكثير، اليوم بيطالبوا الابروجينيز ان هم ياخدوا قطعه الارض هي كانت طبعا ليهم مثلها مثل كل استراليا، ونحن نقر بهذا and we acknowledge that. They acknowledge that in Bondi, Iceberg. They acknowledge that in everywhere and in every hospital and in every surgery بنلاقي مكتوب لوحة أو sign we acknowledge. أنا بقراها هو من في العيادة عندي. We acknowledge the traditional customs or custodians of this land اللي هم الأملاك الأصليين لهذه الأرض. جديقال and Wanagal people شايفين وحطينها we acknowledge that in the emails we acknowledge that we put we acknowledge this. الأبروجينيز ليهم حقوق وامتيازات أكثر مني ومنك يا كلود ومن كل المستمعين، لهم أماكن خاصة، امتيازات بالجامعات، بالأشغال، بالطب، بالتمريض، لهم أماكن خاصة، لهم أيضا بالسنتر لينك لهم أماكن خاصة، ومن السهل إن هم ياخدوا البنشنز، ومن السهل إن هم ياخدوا طبعا بيسيئوا استخدام الماني somewhere somehow. We don't want to tackle this issue. At the end of the day they have more privilege. Aborigines have more privileges and more concessions than anyone, even the white man or the newcomers, the new arrivals to Australia. We have done a lot for Aborigines. وأنا دايما بقول شيء، الرجل الأبيض prime ministers والpresidents والpremiers they don't mention it. Without the white man, Japanese would have taken Australia during the Second World War in 2 days. كان جاء الجابانيز، كانوا بيسموهم في هذا الوقت Japs are coming يعني الجابانيز. لأن دول الرجل الأبيض الذي دافع عن أستراليا كان اليوم الأبروجي، ونحن نعلم ما فعله الجابانيز أثناء الحرب العالمية الثانية بتشاينا. لما أخذوا تشاينا قتلوا 500,000 في أسبوعين من التشاينيز، دبحوهم دبح، والاثنين ساوث ايست ايشن جابانيز وتشاينيز، والاثنين بودست، والاثنين قوة في هذا الوقت قوة عظمى. فتخيلوا ماذا كان سيفعل الجابانيز بالأبروجينيز هير إن أستراليا لولا الرجل الأبيض الذي تمكن بالسلاح بالعدة والعتاد إن هو يدافع عن القارة الأسترالية. فلابد إن احنا نكون واقعيين. We have to be realistic and we have to give them their privileges, their concessions. We acknowledge the land belongs to them and we tell them you can share also the profits with us. There's nothing wrong with that. فكل هذه الأشياء طبعا لابد إن احنا نأخذها بعين الاعتبار. طبعا أختم بالنهاية وأقول أتذكر أثناء الأولمبيادز during 2000s Olympics 2000 in Australia كانت العداءة يعني اللي بالجري كاثي فريمان، وهي من أصل أبروجيني، لما تسابقت وفازت بالميداليات والكل سقف لها أخذت العلم الأسترالي وضعته جانبا وأخذت العلم الأبروجيني اللي فيه الأسود من فوق والأحمر من تحت وبالنصف أصفر والتفت به. فطبعا الناس استغربوا كأنها بتقول I'm aborigine I'm not Australia. فكان الموضوع critical because she presented Australia during that day, during these days, during the Olympics كانت تمثل أستراليا. فكيف أنها بس تعترف بهويتها الأبروجيني ولا تعترف بالهوية الأسترالية اللي علموها وزبطوها وعلموها إنجليش، ونحن أيضا نفتخر بها لأنها من المواطنين الأسترالي. She is Aborigine. We are also proud of her. الحقيقة the one who saved the day was prime minister during that time, John Howard. He went on radio and TV and said one sentence: We love you, Kathy. We are proud of you, Kathy. We acknowledge what you have done for us, Kathy. هذه three sentences silenced everyone. أخرست الجميع مما كان يحاول أن يدق أسفين بين الأستراليين وبين الأبروجينيز. فطبعا احنا هذه الأشياء طبعا لا يمكن أن تمحى من الذاكرة، لأن جون هاورد كان لبق وممثل لأستراليا، كان يعني
0: محنك.
2: كان محنك وعنده اتيكيت. هذا الرجل أنقى، he saved the day as they say in English, he saved the day، أنقذ الموقف. وكل الموضوع بأن هو مدح كاثي وقال لها نحن أيضا فخورين بك. كان المفروض أنها الحقيقة تلتف بالعلمين، ولا الأسترالي والأبروجيني ولا غبار على هذا، لأن كل نحن أيضا كمواطنين مصريين ولبنانيين وسوريين وعرقيين نحن أيضا نفتخر بخلفيتنا، وقد أثرينا المجتمع الأسترالي بالثراء وبالثقافة وبالمأكولات الذين لم يكونوا يعرفونها من قبل. فكل هذه الأشياء طبعا we work together. أختم وأقول النبي موسى عليه السلام قبل أن توفيه المنية طلبة واحدة من الرب القدير المحب. أتعلمون ماذا طلب النبي موسى؟ ليوكل إله جميع أرواح بني البشر رجلا على الجماعة يخرج أمامهم ويدخل أمامهم. لم يطلب ثراء، كان عنده ولدين، كان ممكن يطلب الوراثة في النبوة وفي الملكية تكون للصبيين وللصبي من الاثنين، أبدا لم يطلب هذا، لكنه طلب من الرب القدير المحب ليوكل إله أرواح جميع بني البشر. نحن مختلفون لكن إلهنا ليوكل باختلافاتنا، لابد أن يكون هناك وحدة واحدة، ليوكل إله أرواح جميع بني البشر رجلا على الجماعة. نحن مجتمع، جماعة، we are a society، يخرج أمامهم ويدخل أمامهم بالحرب وبالسلم، بالطب وبالتكنولوجيا، بالبناء وبالتعمير. أرواح جميع بني البشر، نحن مختلفون لكن إلهنا إله واحد، وهو الذي يوكل علينا من هم وكلوا على أمرنا ويقودنا خطوة خطوة في الطريق السليم.
0: شكرا لك دكتور حمدي على كل هذه المعلومات الغنية.

0: 2ME, Marcun Sirin on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. As I'm tismaouna bilbet al radio or on the internet or on your iPhone on the free 2ME app. We're with you always.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navada with the top stories. Two people have been rescued from a hydropower tunnel in Nepal, 9 days on from devastating flash flooding on the Nepal-Tibet border region. They've been taken to a Kathmandu hospital, one with non-critical injuries, while the other is unable to move his hands and legs. It's hoped at least 39 others will be saved after rescuers heard voices through a 50 to 60 metre tunnel they had to dig to reach the workers. More than 150 others are still feared trapped at other hydropower sites in Nepal, among the more than 5,000 people believed to be missing since the disaster. 63-year-old Daryl Valroy Young has been found guilty of killing three neighbours at Bogie in North Queensland in 2022. Mervyn and Marie Schwartz and her son, Graham Ty, were found dead at the gate of Young's North Queensland cattle station after Marie's other son, Ross, escaped the shooting with a bullet wound and raised the alarm. The Supreme Court jury reached a unanimous guilty verdict on three counts of murder and one count of attempted murder after 15 hours of deliberation over 3 days. And fire authorities are calling on Australians to make preparations as the weather warms up. The World Meteorological Organization says the El Niño weather event, which tends to bring hotter and drier conditions, is set to intensify further into 2027 and could be the strongest ever. It comes as a total fire ban is declared across Greater Sydney tomorrow, with hot and windy conditions pushing the fire danger rating to extreme. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: Original and authentic 2ME. The best of breakfast.
6: أغاني منسية وإن شاء الله أنه بترجع معنا soon. الأغاني المنسية، ولكن مثل ما قلت الأخبار والأحداث اللي عم بتصير اللي بشكل قلق كبير للعالم، فنتمنى أنه نرجع من جديد يعني كمان نرجع نتابعها. ولكن اليوم في عديد مواضيع رح نتطرق لها معك، وكمان رح ينضم لنا زميلنا نشأة بعد كم دقيقة لنتابع معه لنشأة معك بيدرو موضوع اليوم. ما أعلن الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مرتفعات علي طاهر، لكن فاكرين رح تكون معركة كبيرة وشرسة ومواجهة كتير صعبة،
7: كانوا محضرين لها كتير عم بيحكوا عنها. بس اسمحي لي بالبداية كلود، بدي أحكي عن موضوع أستراليا، عن موضوع الأبريجيني، عن موضوع، لأنه موضوع كتير حساس وموضوع كتير مهم. يعني بنرجع للبنان. يعني لبنان، انت برايك اذا رجعوا اجوا الفين اذا رجعوا اجوا الفينيقيه وقالوا بدهم يرجعوا يستردوا ارضهم، تخيلي هيدي القصه كلود، الارض منا ملك حدا ابدا، الارض ملك الرب بس. يعني أجيال عم تجي عليها وأجيال بتروح ويمكن.
0: Hello, Celine Marcon on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
9: Get the news first from 2ME.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السماني العربية.
11: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: منتصف النهار بتوقيت باريس، 1:00 بتوقيت القدس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
14: ريتا خوري.
13: الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول تنفيذ هجوم بسكين في القدس. مقتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية، والبيت الأبيض يثير موجة استياء واسعة بعد إصداره لعبة فيديو تصور ترحيل مهاجرين.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها قتلت فلسطينياً كان يحاول تنفيذ هجوم بسكين في وسط القدس قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة، حيث تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من قتل الرجل الذي حاول مهاجمتها بسكين في القدس، وأعلنت وفاته في مكان الحادث، موضحة أنه رجل يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. البلدة القديمة في القدس تشهد توترات خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على 3 أسابيع. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استكمل عملياته العسكرية فوق الأرض في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، والتي شكلت مسرح المعركة الأبرز في الأشهر الأخيرة. بحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن التقديرات تقول بأنه لم يكن في الموقع أي ضباط إيرانيين، وأن جزءا من مقاتلي حزب الله قتلوا، ونجح عدد آخر في الانسحاب من القدس. زياد الحلبي.
15: بين تهديد بإسقاط النظام الإيراني وخطوة تفاوضية تجاه لبنان، تتحرك إسرائيل على جبهتين متوازيتين. فقد رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي سقف التهديد قائلا إن إسقاط النظام في إيران بات في متناول اليد، فيما أبقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قواتها في حال تأهب. ورغم تقديرات إسرائيلية وأمريكية بأن إيران لا تريد حقا توسيع المواجهة، فإنها قد تدخل إسرائيل إلى دائرة النار أقله، كما يكرر وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته. وفي تبادل للرسائل تحت سقف الحرب، أبلغت طهران إسرائيل عبر طرف ثالث بأن استهداف مرتفعات علي الطاهر سيؤدي إلى رد، رغم أن هذه الورقة لم تعد قائمة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء العمليات العسكرية فيها، وأنه سيقوم بتدمير الأنفاق التي عثر عليها. كما رأت تقديرات إسرائيلية أن إطلاق النار تجاه العقبة الأردنية وملامسة الجغرافيا الإسرائيلية شكل رسالة تحذير إيرانية، وسط مخاوف من عمليات قد تستهدف إسرائيليين في الخارج في خلال الأعياد اليهودية المقتربة. وفي موازاة التصعيد، تسلم إسرائيل 5 أسرى لبنانيين للجانب اللبناني، وقال مكتب نتنياهو إن التحقيق أظهر أنهم مدنيون. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: وهكذا أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت اليوم الجمعة إلى لبنان 4 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل بعد الإفراج الخميس عن معتقل آخر. وقال سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زرقا إنه يتعين دعم الجيش اللبناني ليتسنى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد ضمان عدم عودة حزب الله على حد تعبيره. وفي الجنوب، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدة زوتر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين وبلدات المنصوري ومجد الزون وبيوت السيد. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم أمس، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. منيا بالعافية.
16: 10 القتلى والجرحى في مواجهة عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مستمرة منذ اندلاعها يوم أمس، عقب شن الحوثيين هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. وحسب مصادر مختلفة، يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية التي تعرضت لهجمات متواصلة خلال الشهر الماضي عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم نحو الساحل المطل على باب المندب. وتأتي هذه المعارك في سياق تصعيد أعاد اليمن منذ تموز يوليو المنصرم إلى واجهة التوتر الإقليمي مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان التصعيد بدأ بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحيلولة دون هبوط طائرة إيرانية فيها، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة أبرمت عام 2022.
13: أخيرا، أثار البيت الأبيض موجة استياء واسعة بعد إصداره لعبة فيديو رسمية تصور ترحيل مهاجرين غير نظاميين مستوحاة من لعبة الثعبان الكلاسيكية، في خطوة للترويج لسياسة إدارة ترامب المناهضة للهجرة. في المقابل، نددت منظمات حقوقية بهذه المبادرة معتبرة إياها تلاعبا بأرواح البشر. تنتهي النشرة هنا، نلتقي

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Sydney, Australia, Mark on City, and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: QME. Let's see what you got. We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2ME. 2ME. Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها.

0: لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

0: 16:38 to ME Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour. So that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
8: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
9: Seven on the hour, every hour.
10: First.
9: 2ME Australia News.
11: منتصف النهار بتوقيت باريس، الواحدة بعد الظهر بتوقيت القدس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم بسكين في القدس. مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية، والبيت الأبيض يثير موجة استياء واسعة بعد إصداره لعبة فيديو تصور ترحيل مهاجرين.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها قتلت فلسطينيا كان يحاول تنفيذ هجوم بسكين في وسط القدس قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة، حيث تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من قتل الرجل الذي حاول مهاجمتها بسكين في القدس، وأعلنت وفاته في مكان الحادث موضحة أنه رجل يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. البلدة القديمة في القدس تشهد توترات خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على 3 أسابيع. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استكمل عملياته العسكرية فوق الأرض في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، والتي شكلت مسرح المعركة الأبرز في الأشهر الأخيرة. بحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن التقديرات تقول بأنه لم يكن في الموقع أي ضباط إيرانيين، وأن جزءا من مقاتلي حزب الله قتلوا ونجح عدد آخر في الانسحاب من القدس. زياد الحلبي.
10: بين تهديد بإسقاط النظام الإيراني وخطوة تفاوضية تجاه لبنان، تتحرك إسرائيل على جبهتين متوازيتين. فقد رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي سقف التهديد قائلا إن إسقاط النظام في إيران بات في متناول اليد، فيما أبقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قواتها في حال تأهب. ورغم تقديرات إسرائيلية وأمريكية بأن إيران لا تريد حقا توسيع المواجهة، فإنها قد تدخل إسرائيل إلى دائرة النار أقله، كما يكرر وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته. وفي تبادل للرسائل تحت سقف الحرب، أبلغت طهران إسرائيل عبر طرف ثالث بأن استهداف مرتفعات علي الطاهر سيؤدي إلى رد، رغم أن هذه الورقة لم تعد قائمة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء العمليات العسكرية فيها، وأنه سيقوم بتدمير الأنفاق التي عثر عليها. كما رأت تقديرات إسرائيلية أن إطلاق النار تجاه العقبة الأردنية وملامسة الجغرافيا الإسرائيلية شكل رسالة تحذير إيرانية وسط مخاوف من عمليات قد تستهدف إسرائيليين في الخارج في خلال الأعياد اليهودية المقتربة. وفي موازاة التصعيد، تسلم إسرائيل 5 أسرى لبنانيين للجانب اللبناني، وقال مكتب نتنياهو إن التحقيق أظهر أنهم مدنيون. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وهكذا أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت اليوم الجمعة إلى لبنان 4 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل بعد الإفراج الخميس عن معتقل آخر. وقال سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زرقة إنه يتعين دعم الجيش اللبناني ليتسنى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد ضمان عدم عودة حزب الله على حد تعبيره. وفي الجنوب، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدة زوتر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين وبلدات المنصوري ومجد الزون وبيوت السيد. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم أمس، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. منيا بالعافية.
13: 10 القتلى والجرحى في مواجهة عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مستمرة منذ اندلاعها يوم أمس، عقب شن الحوثيين هجوما بريا تزامن مع قصف بصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. وحسب مصادر مختلفة، يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية التي تعرضت لهجمات متواصلة خلال الشهر الماضي عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم نحو الساحل المطل على باب المندب. وتأتي هذه المعارك في سياق تصعيد أعاد اليمن منذ تموز يوليو المنصرم إلى واجهة التوتر الإقليمي مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان التصعيد بدأ بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحيلولة دون هبوط طائرة إيرانية فيها، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة أبرمت عام 2022.
11: أخيرا، أثار البيت الأبيض موجة استياء واسعة بعد إصداره لعبة فيديو رسمية تصور ترحيل مهاجرين غير نظاميين مستوحاة من لعبة الثعبان الكلاسيكية في خطوة للترويج لسياسة إدارة ترامب المناهضة للهجرة. في المقابل، نددت منظمات حقوقية بهذه المبادرة معتبرة إياها تلاعبا بأرواح البشر. تنتهي النشرة هنا، نلتقي.
0: It's 16:38 to Emmy Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your radio 2ME. Let's get back into it.

اتسألم على قد الشوق اللي بعيني يا ناني سلم.

0: بتسألم على قد الشوق اللي فعلي يا جميل
1: سليم. If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
3: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

غدرتك يمكن انسى غواك.

صرخة من كل القلوب وصرخة مسموعة. وين صبرك يا أيوب؟ بيروت موجوعة، الشمس بتخفى على الغروب ورح ترجع طوعة، ورح ترجع طوعة.

0: توامي أستراليا أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة سير تابعونا على 1638 AM توامي أستراليا لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على توامي
1: Your attention please
2: توامي cutting out the hottest hits in winter
3: طبعاً بلو
2: check them out

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. إسرائيل سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى الأربعة وعون ليحيا اللبنانيون بكرامة في وطن لا سلاح على أرضه. بعد أعلان إسرائيل سيطرتها عليها، الجرافات تواصل الحفر في محيط تلة علي الطاهر. عون يوقع قانون العفو العام وسلام لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدات الرسمية. الحصار الأمريكي على إيران يشتد وشروط نووية وملاحية جديدة. في خطوة تتزامن مع تصعيد ميداني متواصل في الجنوب، حيث تتقدم الجرافات الإسرائيلية في محيط تلة علي الطاهر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غداة الإفراج عن مدني مساء الخميس. يأتي هذا التحرك فيما لا تزال المفاوضات بين بيروت وتل أبيب تواجه ملفات شائكة. توازيا، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يوقع على قانون العفو العام مؤكدا أن اللبنانيين سيحيون بكرامة في وطن لا سلاح على أرضه. أما حياتيا فملف المولدات حضر في اجتماع استثنائي في السراي، حيث شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على أن الإجراءات بشأن المولدات المخالفة ستصل إلى مصادرة المولد مع ضمان تشغيله كي لا يتضرر المواطن. أما إقليميا ودوليا فالعقوبات الأمريكية على إيران بدأت تظهر آثارا أعمق على اقتصادها، في حين نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون أشمل ويقيد البرنامج النووي الإيراني بشكل قابل للتحقق، إلى جانب ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم. البداية إذن من إفراج إسرائيل عن المحتجزين الأربعة بعدما كانت قد سلمت يوم الخميس مالك كمال غازي الذي فقد في منطقة عين عطا رشية في تشرين الأول. التفاصيل مع الزميلة يارا الهندي. يارا، الأنظار تتجه اليوم إلى استكمال ملف الإفراج عن المحتجزين لدى إسرائيل بعدما طبعا شهدنا أمس خطوة أولى تمثلت بتسلم الجيش اللبناني عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسير اللبناني مالك كمال غازي. ماذا في تفاصيل عملية الإفراج اليوم؟
1: ريتا، في تمام الساعة 12 ظهرا تسلم الجانب اللبناني الأسرى الأربعة المتبقين من الوفد الأول، إذا فينا نقول من قافلة الأسرى، 2 منهم لبنانيان و2 منهم سوري، من هؤلاء الأسرى هم سوريان. أما الجانب الإسرائيلي هو الذي أفرج، سبق له أن أفرج يوم الجمعة عن مالك غازي كما ذكرت، وتوجه من بعدها إلى بلدته، إلى مسقط رأسه في عين عطاء. أما تفاصيل ما حصل اليوم في عملية الإفراج هي كالآتي: أولا، لجنة الصليب الأحمر الدولي توجهت إلى إسرائيل لتأخذ الوفد الأسرى اللبناني، الأسرى الأربعة السوريان واللبنانيان، وتوجهوا من بعدها إلى الحدود اللبنانية وليتم تسليم الجانب اللبناني هذه الوفود الأربعة. ومن بعدها تسلم الجيش اللبناني، وأكيد بالتنسيق مع اليونيفيل وصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني، وتوجهوا من بعدها إلى ثكنة بنوا بركات في صور ليخضعوا من بعدها إلى فحوصات طبية في الطبابة العسكرية، وهو ريتا إجراء روتيني، يعني عادة ما يتم من بعد أيضا الإفراج عن أي أسير للتأكد من صحته الجسدية وأنه هو منيح، وأيضا كل هذه الأمور، يعني هذه أمور لوجستية، وأيضا يتم أيضا دائما أنه بتصير لما يكون في عملية أي تسلم وتسليم. ومن بعد من المتوقع أن يخضع الأسرى الأربعة إلى التحقيق، ولكن ليس من المؤكد أنه رح يتم التحقيق معهم، على عكس ما جرى مع مالك غازي، وهو الذي دخل بحسب معلومات الأم تي في خلصة إلى الأراضي الإسرائيلية، وأيضا كان في بحقه مذكرة بحث وتحري، ويجري التحقيق معه في هذا الموضوع. وأيضا بحسب معلومات الأم تي في وكما سبق وذكرت، الأسرى الأربعة اثنان منهم سوريين والمتبقي هم من اللبنانيين. السوريين هم كل من أسعد الحسيكة ووسام الصمدي، أما اللبنانيين فهما علي شور منصور وأيضا حسين عياش فهو من بلدة حروف الجنوبية. وما هو مؤكد ريتا بي أنه الأسرى الأربعة أو الخمسة حتى ليسوا عناصر من حزب الله وليسوا حتى مقاتلين في حزب الله أو حتى لا يعملون لصالح حزب الله كما تؤكد المعطيات. أما في المواقف فرئيس الجمهورية جوزيف عون فشكر كل المساعي والجهود التي بذلت من أجل تحرير الدفعة الأولى من الأسرى، ولكن أكيد هناك دفعات أخرى ستكون في الأيام المقبلة وبحسب ما ستؤول إليه الأيام المقبلة والمفاوضات. وأيضا شكر الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية دونالد ترامب على كل هذه الجهود المبذولة، وأكد أن لا سلاح في لبنان إلا للقوى الشرعية. وأيضا يعني هذه أبرز المواقف التي حصلت اليوم، وهذه أبرز ما جرى في عملية التسليم. أكيد الآن يخضعون لفحوصات طبية ليتوجهوا من بعدها إلى مسقط رأسهم أكان إلى صور أو حتى حروف، وحتى السوريين سيتوجهون من بعد التحقيقات اللازمة إلى الأماكن التي يجب أن يتوجهوا إليها. مزيد من التفاصيل أكيد نفصلها في النشرة المسائية في تقرير مسائي مفصل. ريتا.
0: نعم الزميلة يارا الهندي، شكرا لك لكل هذه المعطيات. نبقى في الجنوب، فمن تلة استراتيجية إلى وجود إسرائيلي يتكرس ميدانيا. في علي الطاهر الجرافات تحفر والجيش يوسع انتشاره وإسرائيل ترفع سقف شروطها، فهل تتحول السيطرة المؤقتة إلى واقع دائم في جنوب لبنان؟ الجواب مع شربل أبي هاشم.
2: في تلة علي الطاهر لا يتوقف المشهد عند إعلان إسرائيل إحكام قبضتها على المرتفعات، بل ينتقل إلى مرحلة جديدة عنوانها الحفر والتجريف وإعادة تشكيل الموقع عسكريا. فمنذ ساعات الصباح تواصل الجرافات الإسرائيلية أعمال الحفر في محيط التلة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع واستنفار عسكري واسع، فيما لا تزال المنطقة مكفلة أمام الحركة المدنية. التطور يأتي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة الأنفاق في المنطقة والسيطرة على المرتفعات، في وقت كشف فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاتس أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل.
3: الجيش الإسرائيلي يواصل تفكيك الأنفاق والانتشار بهدف السيطرة على جبل علي الطاهر واستكمال بسط النفوذ الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوب لبنان.
2: أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد أشار إلى أن النشاط الجيش الإسرائيلي لإحباط الإرهاب مستمر بكل قوة في الضفة الغربية وفي غزة وفي لبنان. وبينما تبرر إسرائيل وجودها بالسيطرة على الأنفاق ومنع التهديدات، تبقى أهمية علي الطاهر مرتبطة بموقعها الاستراتيجي، إذ تشرف على مساحات واسعة من النبطية ومرجعيون، ما يجعلها واحدة من أبرز النقاط العسكرية في جنوب لبنان. وفي الميدان لا يبدو أن التصعيد يتوقف عند التلة، فدبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت أحياء في زوطر الشرقية لجهة ميفدون وسط أصوات تفجيرات وتمشيط بالرشاشات الثقيلة، كما أظهر فيديو تموضع جنود إسرائيليين داخل أحد المنازل في زوطر الشرقية. وفي المنصور نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير، فيما استهدف القصف المدفعي محيط بيت ليف وصربين ودوحة كفر رمين في النبطية. أما فجرا فطالت القذائف الإسرائيلية بلدات المنصورة ومجد الزون وبيوت السيات في قضاء سور، وبينما تثبت إسرائيل وجودها ميدانيا ترفع سقف شروطها سياسيا. فهل تتحول السيطرة على علي الطاهر واقعا عسكريا دائما، أم أن هذه الخطوة ستكون حاضرة في المشهد الانتخابي الإسرائيلي في تشرين الأول المقبل؟
0: في المواقف، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوين في حديث عبر MFM أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتحرك ضمن محورين هما إبقاء العلاقة مع الدولة وعدم التصادم الشيعي مع حزب الله، مشيرا إلى أن نظرة حركة أمل تختلف عن نظرة الحزب.
4: بصيص الأمل كبر، يعني عم نقرب أكتر من نهاية النفق يلي صرنا مدعي عايشين فيه. ليه؟ لأنه لأول مرة الدولة يلي هي الملاذ لكل اللبنانيين بالآخر، لأول مرة الدولة بشخص رئيس الجمهورية والحكومة بتحزم أمرها بأنه هي تكون عم تحكي عن لبنان. بقصة وزير الخارجية لا، في خلل بده معالجة. من أخذ القرار هو وزير خارجية ينتمي إلى الحزب، وهيدا عنصر قوة أنه بياخذ قرار. من خزل هي الدولة اللبنانية وهو القانون.
0: قضائيا، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون العفو العام، ولهذه الغاية أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بعون مقدرا توقيعه على القانون الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وأعطى سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية. زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشقير في مركز العبودية الحدودي بعد إعادة ترميمه وتجهيزه، وافتتحه رسميا من الجانب اللبناني، وتفقد غرف المركز وأقسامه الداخلية ومحتوياتها، واطلع على التجهيزات الجديدة وآلية سير العمل فيها. وأكد شقير أن جميع العناصر والضباط الذين تم فصلهم أعيد إلحاقهم بمراكزهم، وهم على جهوزية تامة لاستقبال حركة العبور. كما أشاد بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لمعالجة ملف المعابر غير الشرعية، واصفا ما يقوم به في هذا المجال بأنه جهد جبار.
5: نحن عم نكمل اللي عملناه ببيروت بكل مراكز الحدودية، بالعبودية، بالعريضة، قريبا بالمصنع كمان عم نعمل مركز جديد وحديث جدا بعيد 4 كيلومتر عن القديم. نحن الهدف من كل هذا نواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، بالأخص انه نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حبكون في حركة نشطة. نحن اللي الهدف الأساسي بهذا الموضوع تسهيل عمل ونقل المواطنين. شغلة تانية كمان، كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه يأخذ خدمته بسرعة، وما عاد ينطر يفوت على مركز مرتب، يفوت على مكان لائق.
0: إقليميا، لم تعد المعركة فقط على الصواريخ ومضيق هرمز، بل على قدرة النظام الإيراني نفسه على الصمود. رنا نمر وتفاصيل الصراع الأمريكي الإيراني.
6: فجر الجمعة امتدت طوابير السيارات أمام محطات الوقود شمال شرق إيران، فيما كان نائب رئيس البرلمان حميد رضا حاجي بابائي يرفع سقف المواجهة، داعيا إلى ضرب المصالح الاقتصادية والقواعد الأمريكية فعليا. كما انضم أحد قادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي إلى لغة التهديد، متوعدا بإجراءات ستفاجئ العدو قريبا. لكن

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

Jesus Seha Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة إشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، كان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا. في السرعة الندامة، وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هيدي الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمية أستراليا.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو TME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من TME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك. TME Australia News.
8: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: وفي العناوين، إسرائيل تسيطر على مرتفعات علي الطاهر وتعزز المنطقة الأمنية للدولة العبرية في جنوب لبنان. الرئيس الإماراتي يصدر عفواً عن الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، وضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أنها قتلت فلسطينيا قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في وسط القدس، حيث تمكنت قوات الأمن من قتل الرجل الذي تقول إنه حاول مهاجمتها بسكين، وأعلنت وفاته في مكان الحادث. مع إيضاح أنه يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. تشهد البلدة القديمة في القدس توترات عادة خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على مدى 3 أسابيع. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية لدولته في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. من القدس زياد الحلبي.
10: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا، باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل، رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق، ولم يكن فيه أي وجود ضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات، لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه، وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى ذلك فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة حولة الجنوبية، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها داخل منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود. أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عن عبد الرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض نجل الداعي الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وفق وكالة أنباء الإمارات. أعلنت الدنمارك استعدادها لإرسال طالبي الرجوء المرفوضين إلى مراكز عودة خارج أوروبا بحلول عام 2027، بالتزامن مع مباحثات أجرتها في كوبنهاجن مع وزراء من ألمانيا، هولندا، النمسا واليونان لتعزيز كفاءة نظام الهجرة. منيا بالعافية.
11: تزامنا مع استضافة الدنمارك محادثات مع نظرائها في ألمانيا وهولندا والنمسا واليونان لبحث إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين، توقع وزير الهجرة الدنماركي مورتن بوتسفوك أن تكون بلاده مستعدة لإرسال أول دفعة من الأجانب إلى دولة شريكة بحلول نهاية العام المقبل. المسؤول الدنماركي أكد أن الخطوة مهمة لبناء نظام أكثر فعالية للجوء والهجرة، مضيفا أن كوبنهاجن لا تقبل استفادة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في الدنمارك من الصعوبات أمام إعادتهم إلى بلدانهم، ولم يكشف عن الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. وكان البرلمان الأوروبي أقر في حزيران يونيو المنصرم قواعد أكثر تشدداً بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز عودة، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية. كما تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز إيطاليا في ألبانيا طعوناً قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود.
8: في أوكرانيا أعلن الرئيس فلوديمير زيلنسكي اليوم أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، في حين رصد مراسل وكالة فرانس بريس سيارات إسعاف في محيط موقع الحادث. وكتب زيلنسكي عبر تطبيق تيليجرام، قال إنه تحدث مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني، ومع الأسف أصابت طائرة مسيرة روسية المبنى الرئيسي للجهاز في شارع فلودوميرسكا في كييف قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا، وأضاف أن الطائرة كانت تستهدف بشكل خاص مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، لكم موعد مع ساعة إخبارية منوعة ثقافية اجتماعية سياسية كاملة مع ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.

وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديث شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقولكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
3: What the f?
0: 2ME. No limits.
2: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل, التعنيف للمرأة, وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا, اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: انتم معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.
2: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل, أو هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل, بقلك أنت وعلى الطريق, ما عليك غير تحط 1638 AM وأكيد تسمعنا على موجتنا. ودايما الموجة ما بتشوش أبدا أبدا أبدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ أكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي.
7: Are you ready?
8: All the hits.
9: Who the hell, what the hell is going down? Down, down.
10: Hip music.
11: Can I hear it?
12: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئاتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: TME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت خوري.
7: وفي العناوين، إسرائيل تسيطر على مرتفعات علي الطاهر وتعزز المنطقة الأمنية للدولة العبرية في جنوب لبنان. الرئيس الإماراتي يصدر عفوا عن الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، وضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أنها قتلت فلسطينيا قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في وسط القدس، حيث تمكنت قوات الأمن من قتل الرجل الذي تقول إنه حاول مهاجمتها بسكين، وأعلنت وفاته في مكان الحادث، مع إيضاح أنه يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. تشهد البلدة القديمة في القدس توترات عادة خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على مدى 3 أسابيع. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية لدولته في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. من القدس زياد الحلبي.
9: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق ولم يكن فيه أي وجود ضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى ذلك فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة حولة الجنوبية فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها داخل منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود. أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عن عبد الرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض نجل الداعي الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وفق وكالة أنباء الإمارات. أعلنت الدنمارك استعدادها لإرسال طالبي الرجوع المرفوضين إلى مراكز عودة خارج أوروبا بحلول عام 2027 بالتزامن مع مباحثات أجرتها في كوبنهاجن مع وزراء من ألمانيا، هولندا، النمسا واليونان لتعزيز كفاءة نظام الهجرة. منيا بالعافية.
10: تزامنا مع استضافة الدنمارك محادثات مع نظرائها في ألمانيا وهولندا والنمسا واليونان لبحث إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين، توقع وزير الهجرة الدنماركي مورتن بوتسفوك أن تكون بلاده مستعدة لإرسال أول دفعة من الأجانب إلى دولة شريكة بحلول نهاية العام المقبل. المسؤول الدنماركي أكد أن الخطوة مهمة لبناء نظام أكثر فعالية للجوء والهجرة، مضيفا أن كوبنهاجن لا تقبل استفادة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في الدنمارك من الصعوبات أمام إعادتهم إلى بلدانهم، ولم يكشف عن الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. وكان البرلمان الأوروبي أقر في حزيران يونيو المنصرم قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز عودة، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية. كما تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز إيطاليا في ألبانيا طعونا قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود.
7: في أوكرانيا أعلن الرئيس فلوديمير زيلنسكي اليوم أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، في حين رصد مراسل وكالة فرانس بريس سيارات إسعاف في محيط موقع الحادث. وكتب زيلنسكي عبر تطبيق تيليجرام، قال إنه تحدث مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني ومع الأسف أصابت طائرة مسيرة روسية المبنى الرئيسي للجهاز في شارع فلودوميرسكا في كييف قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا، وأضاف أن الطائرة كانت تستهدف بشكل خاص مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. نهاية النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية منوعة ثقافية اجتماعية سياسية كاملة مع ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.

سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 اي ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معاكي.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
0: Archives.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: طبعا كتير بانتظاركم، وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع، وأكيد دايما على راديو TME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: دائما متابعين معكم عبر أثير راديو TME أستراليا، عم تسمعون عبر 638 AM وعبر TME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دائما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
7: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر TME أستراليا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: وفي العناوين، إسرائيل تسيطر على مرتفعات علي الطاهر وتعزز المنطقة الأمنية للدولة العبرية في جنوب لبنان. الرئيس الإماراتي يصدر عفوا عن الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، وضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أنها قتلت فلسطينيا قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في وسط القدس، حيث تمكنت قوات الأمن من قتل الرجل الذي تقول إنه حاول مهاجمتها بسكين، وأعلنت وفاته في مكان الحادث، مع إيضاح أنه يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. تشهد البلدة القديمة في القدس توترات عادة خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على مدى 3 أسابيع. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية لدولته في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. من القدس زياد الحلبي.
13: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا، باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل، رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق، ولم يكن فيه أي وجود ضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات، لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه، وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: إلى ذلك فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة حولة الجنوبية، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها داخل منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود. أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عن عبد الرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض نجل الداعي الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وفق وكالة أنباء الإمارات. أعلنت الدنمارك استعدادها لإرسال طالبي الرجوء المرفوضين إلى مراكز عودة خارج أوروبا بحلول عام 2027، بالتزامن مع مباحثات أجرتها في كوبنهاجن مع وزراء من ألمانيا، هولندا، النمسا واليونان لتعزيز كفاءة نظام الهجرة. منيا بالعافية.
14: تزامنا مع استضافة الدنمارك محادثات مع نظرائها في ألمانيا وهولندا والنمسا واليونان لبحث إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين، توقع وزير الهجرة الدنماركي مورتن بوتسفوك أن تكون بلاده مستعدة لإرسال أول دفعة من الأجانب إلى دولة شريكة بحلول نهاية العام المقبل. المسؤول الدنماركي أكد أن الخطوة مهمة لبناء نظام أكثر فعالية للجوء والهجرة، مضيفا أن كوبنهاجن لا تقبل استفادة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في الدنمارك من الصعوبات أمام إعادتهم إلى بلدانهم، ولم يكشف عن الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. وكان البرلمان الأوروبي أقر في حزيران يونيو المنصرم قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز عودة، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية. كما تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز إيطاليا في ألبانيا طعونا قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود.
11: في أوكرانيا أعلن الرئيس فلوديمير زيلنسكي اليوم أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، في حين رصد مراسل وكالة فرانس بريس سيارات إسعاف في محيط موقع الحادث. وكتب زيلنسكي عبر تطبيق تيليجرام، قال إنه تحدث مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني، ومع الأسف أصابت طائرة مسيرة روسية المبنى الرئيسي للجهاز في شارع فلودوميرسكا في كييف قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا، وأضاف أن الطائرة كانت تستهدف بشكل خاص مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. نهاية النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية منوعة ثقافية اجتماعية سياسية كاملة مع ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.

كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
1: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16.38. سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى، لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو تي ام اي 16.38 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
2: سمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
1: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو تي ام اي 16.38 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. Let's go. Let's go to M-E.

0: سوا من كفي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.
9: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
10: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: وفي العناوين، إسرائيل تسيطر على مرتفعات علي الطاهر وتعزز المنطقة الأمنية للدولة العبرية في جنوب لبنان. الرئيس الإماراتي يصدر عفوا عن الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، وضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أنها قتلت فلسطينيا قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في وسط القدس، حيث تمكنت قوات الأمن من قتل الرجل الذي تقول إنه حاول مهاجمتها بسكين، وأعلنت وفاته في مكان الحادث، مع إيضاح أنه يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. تشهد البلدة القديمة في القدس توترات عادة خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على مدى 3 أسابيع. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية لدولته في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. من القدس زياد الحلبي.
12: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا، باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل، رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق، ولم يكن فيه أي وجود لضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات، لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه، وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
10: إلى ذلك فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة حولة الجنوبية، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها داخل منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود. أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عن عبد الرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض نجل الداعي الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وفق وكالة أنباء الإمارات. أعلنت الدنمارك استعدادها لإرسال طالبي الرجوع المرفوضين إلى مراكز عودة خارج أوروبا بحلول عام 2027 بالتزامن مع مباحثات أجرتها في كوبنهاجن مع وزراء من ألمانيا، هولندا، النمسا واليونان لتعزيز كفاءة نظام الهجرة. منيا بالعافية.
13: تزامنا مع استضافة الدنمارك محادثات مع نظرائها في ألمانيا وهولندا والنمسا واليونان لبحث إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين، توقع وزير الهجرة الدنماركي مورتن بوتسفوك أن تكون بلاده مستعدة لإرسال أول دفعة من الأجانب إلى دولة شريكة بحلول نهاية العام المقبل. المسؤول الدنماركي أكد أن الخطوة مهمة لبناء نظام أكثر فعالية للجوء والهجرة، مضيفا أن كوبنهاجن لا تقبل استفادة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في الدنمارك من الصعوبات أمام إعادتهم إلى بلدانهم، ولم يكشف عن الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. وكان البرلمان الأوروبي أقر في حزيران يونيو المنصرم قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز عودة، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية. كما تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز إيطاليا في ألبانيا طعونا قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود.
10: في أوكرانيا أعلن الرئيس فلوديمير زيلينسكي اليوم أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، في حين رصد مراسل وكالة فرانس بريس سيارات إسعاف في محيط موقع الحادث. وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام، قال إنه تحدث مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني ومع الأسف أصابت طائرة مسيرة روسية المبنى الرئيسي للجهاز في شارع فلودوميرسكا في كييف قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا، وأضاف أن الطائرة كانت تستهدف بشكل خاص مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، لكم موعد مع ساعة إخبارية منوعة ثقافية اجتماعية سياسية كاملة مع ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.

فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.ame.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معك.

0: wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: Radio 20.
3: It's my show.
2: Akhbar bithamma.
1: Okay, let's go.
2: 20 till sabah.
0: Wake up, wake up.
4: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
5: 2ME أستراليا.
4: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا، كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down?
9: Hit music.
10: Can I hear it?
11: استمعوا لأول وأجدد الأغاني.

0: اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
8: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء في إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس.
12: ميسا إسماعيل،
11: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار. وإلى العناوين: لبنان تسلم من إسرائيل عبر الصليب الأحمر 4 أسرى، والرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي. إسرائيل تقول إنها سيطرت على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان، وحزب الله يلتزم الصمت حتى اللحظة. الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات على 3 كيانات إيرانية جديدة، وتكثيف الجهود القطرية والباكستانية والعمانية لإعادة مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في اليمن أكثر من 120 قتيلا في اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين، هي الأعنف منذ سنوات. زيلنسكي يتوعد بإقالات عقب مواجهات مسلحة في كييف.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. سلمت إسرائيل لبنان عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أسرى لبنانيين كانوا قد اعتقلوا في العامين الماضيين في جنوب لبنان، وذلك غدا تسليم شخص أمس في منطقة النقورة جنوب لبنان. هذه التطورات تأتي فيما أعلنت إسرائيل عن سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وهذه المرتفعات تبعد فقط 15 كيلومترا من إسرائيل، وهي تلة مشرفة واستراتيجية على منطقة واسعة من جنوب لبنان من جهة، ومستوطنات في شمال إسرائيل من جهة ثانية. في المقابل يلتزم حزب الله الصمت حتى هذه اللحظة. المزيد من التفاصيل من لبنان مع مراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
14: بعد إطلاقها أمس أسيرا لديها، أفرجت إسرائيل الجمعة عن 4 أسرى آخرين تسلمتهم البعثة الدولية للصليب الأحمر عند معبر رأس النقورة ونقلتهم إلى مكتب مديرية المخابرات في ثكنة صور حيث أخضعوا للتحقيق. جاء إطلاقهم في وقت يتعثر تحديد موعد الجلسة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المفترض انعقادها منذ مطلع هذا الشهر بالتزامن مع توالي التصعيد العسكري. أتى إطلاق اللبنانيين 5 الذين ذكر أن لا صلة لهم بحزب الله نتيجة وساطة أمريكية سارع رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى شكر الولايات المتحدة وخصوصا رئيسها على جهوده بعدما كشف أنها كانت ثمرة مهمة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في إسرائيل. أخيرا تحرير الأسرى أعطى الرئيس اللبناني دفعا للدفاع عن تمسكه بالتفاوض المباشر مع إسرائيل بأن أعلن أن تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين يؤكد جدوى الموقف اللبناني وضرورة استكمال الخطوات المنصوص عليها في الاتفاق مع إسرائيل، على أن تسليم الأسرى ودفاع عون عن المفاوضات تزامنا مع أعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع علي الطاهر وسط صمت كامل لحزب الله حيال ما جرى هناك. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
11: إلى ذلك أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيها. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تعزز ما تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية في الجنوب. زياد حلبي من القدس بالتفاصيل.
15: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق ولم يكن فيه أي وجود ضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه، وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: الأهمية الاستراتيجية لعلي الطاهر سنتناولها في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وأصدرت ترخيصا عاما جديدا فيما يتصل بتعامل الأفراد أو الشركات تجاريا مع إيران، والعقوبات تستهدف 3 كيانات. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني. في الموازاة تتكثف الجهود الباكستانية والعمانية والقطرية لإعادة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. الطرفان يصران على شروطهما حتى هذه اللحظة كما ينقل لنا مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران علي منتظري.
16: تتحدث بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن جهود تبذلها قطر وسلطنة أمان وباكستان لإنهاء الحرب وإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. وفقا لهذه المصادر، فإن شرط إيران للعودة إلى المفاوضات هو التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، المذكرة التي وقعت بين الطرفين في باكستان. في المقابل تفيد تقارير بأن الولايات المتحدة تشترط للعودة إلى المفاوضات فتح مزيغ هرمز بشكل كامل وضمان حركة طبيعية للسفن الشحن وناقلات النفط، وهو شرط رفضته إيران حتى الآن بشكل كامل، مؤكدة أن مزيغ هرمز يقع تحت سيطرة طهران. وفي هذا السياق يقول محمد أكرمينيا المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الحل المناسب للولايات المتحدة هو القبول الفعلي بالواقع وتحمل التكاليف ومغادرة المنطقة، مضيفا أن من شأن ذلك جعل المنطقة أكثر أمنا وتقريب الشعب الأمريكي من الرفاه. علي منتظر تهران، منتقل الدولية.
11: إلى ذلك قال دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار في الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعوى انتهاكها لتعهداتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وفي استطلاع للرأي لصحيفة معرف الإسرائيلية، فأن 55% من الإسرائيليين يخشون من دلع حرب جديدة مع إيران في المستقبل القريب. دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية لمواجهة ما وصفته بمخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان هذا الأسبوع. اقتصاديا، ارتفعت أسعار الديزل في أمريكا إلى مستوى غير مسبوق في ظل اضطراب تدفق الوقود حول العالم بسبب الحرب في إيران. قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وهذه المواجهات هي الأعنف منذ سنوات. المزيد من التفاصيل مع منيا بالعافية.
17: في مواجهة وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، قتل العشرات من المدنيين والعسكريين والمسلحين خلال الاشتباكات التي اندلعت هذا الخميس بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، بعدما شن الحوثيون هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز بهدف السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز والمخا. فوفق مصادر عدة، يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية التي تعرضت لهجمات متواصلة خلال الشهر الماضي عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم نحو الساحل المطل على باب المندب. وتأتي المعارك في سياق تصعيد إقليمي متجدد منذ شهر يوليو تموز المنصرم، مع عودة المواجهات بين الحوثيين والسعودية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الحوثيون اتهموا الرياض بقصف مطار صنعاء قبل فرض حصار بحري واستهداف ناقلات ومنشآت نفطية سعودية، منهين بذلك الهدنة التي كانت أبرمت عام 2022.
11: نشر مايكل وولز سفير الولايات المتحدة للأمم المتحدة ومسعد بولس كبير مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية مقالا في فورين بوليسي، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوزيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان. عن أهمية هذه الخطوة سألت مونتي كارلو الدولية عادل عبد العاطي مستشار حملة سودان المستقبل.
18: كل خطوة دولية هي في حل المشكلة السودانية مرحب بها ومطلوبة، ولكن هل هي واقعية؟ لأنه الآن هناك حظر الأسلحة في السودان ولكنه غير مطبق على الطرفين، يعني هناك دول تدعم الجيش وهناك دول تدعم الميليشيا، فهذا الأمر من الصعوبة بمكان في عدم وجود قوة على الأرض تطبيقه، خصوصا أنه حدود السودان مفتوحة مع كل دول الجوار وهي 7 دول تجاور السودان، فمن الصعب السيطرة على حظر السلاح على السودان. الإدارة الأمريكية يجب أن تكون أكثر انخراطا في العملية السلمية وأكثر تشجيعا للطرفين كما فعلت في 2005 في حل مشكلة الجنوب، ووجود ضمانات لانتقال سلمي للسلطة ومستقبل سياسي لكل هذه الأطراف، لأن كل هذه الأطراف تبحث عن مستقبلها السياسي مع عدم إقفال العدالة طبعا. ولكن مجرد التهديد ومجرد المقاطعة وفرض حظر السلاح لن يفيد شيئا، لأنه لم يفيد في الماضي وبالتأكيد لن يفيد في المستقبل.
19: عادل عبد العاطي مستشار حملة سودان المستقبل. في الشأن الأوكراني، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأجهزة الأمنية في بلاده بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر من جهازين أمنيين في كييف هذا الأسبوع، مهددا بإقالة مسؤولين كبار. من كييف محمد الزاوي.
20: تلقي المواجهة المسلحة بين عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن وسط كييف بتداعياتها على الوضع الداخلي في أوكرانيا وسط انتقادات وجدل حاد في وقت تخوض فيه البلاد حربا ضروسا ضد روسيا. الرئيس زيلينسكي هدد بإقالة مسؤولين كبار في الجهازين وانتقد بشدة هذه الحادثة التي وصفها بغير المقبولة. يأتي ذلك بينما تتواصل التحقيقات مع عدد من المسؤولين في كلا الجهازين، بينما تقيم السلطات العليا مصير عدد من القيادات البارزة في الأمن والاستخبارات. المواجهة المسلحة التي جرت وسط كييف كانت على خلفية احتجاز جهاز الأمن الأوكراني نائب قائد كتيبة المتطوعين الروس التي تضم روسا المناهضين للكريملين وتخضع لقيادة الاستخبارات العسكرية. إلى ذلك استهدفت مسيرة روسية اليوم مقر جهاز الأمن في كييف وأعلن عن إصابة عدد من الأشخاص في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الأوكرانية لليوم الثامن على التوالي حالة من التأهب الجوي غير المعتادة بسبب الهجمات الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
19: إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف. في الجزائر، لا يزال الجدل قائما حول دعوة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تعديل قانون العقوبات قبل منتصف الشهر الجاري بهدف استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتورطين في إشعال الحرائق. ويرى المحامي والحقوقي عبد الغني بادي أن أبرز الإشكالات التي يثيرها تنفيذ العقوبة تكمن في عدم استقلالية القضاء وغياب الفصل بين السلطات. فلنستمع إليها.
21: المسألة الآن في القانون العقوبة الجزائري، هناك في حدود 16 نص قانوني يعاقب بعقوبة إعدام، في أغلبها أقول حتى 10 نصوص كلها يمكن وصفها بأنها ذات طابع سياسي، وهذا مشكل حقيقي جدا. حتى أعرج على مسألة تصريحات بحد ذاتها التي تخرج من الجهات الرسمية، أعتقد عندما تتعلق المسألة بجرائم أن الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هكذا مسائل هو القضاء، وغير ذلك هو تداخل بين السلطات، لأن السلطة التنفيذية ليس لها الحق أن تتحدث بما يمكن أن يعتبر فصلا في قضية، وهذا هو المشكل الحقيقي الذي كذلك يتجه نحوه الرافضون لعقوبة الإعدام، لأن هناك أزمة حقيقية، أزمة فصل بين السلطات، وهناك أزمة قارينة البراءة، أنه أحيانا نشاهد الإعلام يصدر أحكام قضائية وكذلك جهات رسمية بالكاد يعني يبقى فقط أنه تنطق بالحكم.
19: ختام النشر، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. لبنان تسلم من إسرائيل عبر الصليب الأحمر 4 أسرى، والرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي. إسرائيل تقول إنها سيطرت على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان، وحزب الله يلتزم الصمت حتى اللحظة. الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات على 3 كيانات جديدة. في اليمن، أكثر من 120 قتيلا في اشتباكات مستمرة هي الأعنف منذ سنوات.

0: تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، هذه هي العناوين. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن السيطرة على تلة علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لما وصفه بعملية النبذ الاقتصادي لإيران، ويؤكد مواصلة الضغط من أجل قطع مصادر تمويلها. أكثر من 120 قتيلا في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية ومقاتلي الحركة الحوثية منذ سنوات.
1: This is 2ME Australia. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

هل بدأ العد العكسي للجولة الثامنة؟ 15 جثة في أنفاق علي الطاهر. كاتس يؤكد لا انسحاب قبل نزع السلاح. عون وقع قانون العفو العام. في ليبانوراما أيضا الأحوال الجوية. الصفحة الاقتصادية نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.

0: المقام الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس at صوت لبنان.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

0: حبيبي
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا صوصات يا رجال.
3: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

لا يمكن أن تكون زيارة السفير الأمريكي لقصر بعبدة بروتوكولية ليسمع فقط عبارة thank you من فم رئيس الجمهورية للجهود التي قام بها السفير عيسى لدى الإدارة الإسرائيلية والتي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى كبادرة حسن نية. اللقاء يحمل أكثر من دلالة. هو أولا لقاء تمهيدي لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وقد يبدأ العد العكسي لتحديد موعد الجولة 8 الذي لابد وأن يحترم موعد الاجتماع التحضيري لدعم الجيش المقرر في باريس منتصف هذا الشهر. هو ثانيا لقاء شارك فيه إلى الرئيس والسفير أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، ما يؤكد فرضية اختراق الجدار الذي كان يقف حائلا دون تحديد موعد

متعلقة بعلي الطاهر. رئيس الجمهورية جوزيف عون شكر السفير عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، مؤكدا ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من المحتجزين، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس الأمريكي. السفارة الأمريكية في بيروت رحبت بإفراج إسرائيل عن السجناء كجزء من الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، واعتبرته خطوة إيجابية، وحثت الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المباحثات. في السياق، أجابت دبلوماسية رئيس الجمهورية جوزيف عون على تساؤل رئيس المجلس نبيه بري عما أنجبته وتنجبه المفاوضات بعد أشهر على انطلاقها. الرد جاء بالأسماء الخمسة. الدبلوماسية أنجبت أمس واليوم تحرير خمسة أسرى، وأنجبت سابقا انسحاب إسرائيل من المنطقة النموذجية التجريبية الأولى كتأسيس لمزيد من المناطق التجريبية، وبالتالي مزيد من الانسحابات الإسرائيلية. أولى ضحايا علي الطاهر 15 جثة وجدت داخل الأنفاق. وبعد السيطرة على التلال، واصلت إسرائيل قصفها جنوبا، حيث تعرضت بني حيان في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في المنصور وقصفا مدفعيا استهدف أطراف الخيام واندلاع حرائق بسبب القصف الإسرائيلي على زوطر الشرقية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبر أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية قبل أن يسلم حزب الله سلاحه. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل رفعت من مستوى التأهب تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد على الجبهة الشمالية عقب الإعلان عن السيطرة على تلة علي الطاهر، مع إجراء حوار وثيق مع الجانب الأمريكي. الطعن بقانون العفو بعد هذا الفاصل.

وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام وتلقى اتصالا من رئيس الحكومة شاكرا، وطلب سلام نشر القانون فورا في عدد خاص للجريدة الرسمية. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد الطعن بقانون العفو حماية للعدالة واحتراما للشهداء وتصديا للجريمة، كما كتب على منصة إكس. ارتفاع تسعيرة المولدات استدعى اجتماعا طارئا في السراي الحكومي ترأسه الرئيس نواف سلام بحضور الوزراء.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز بمحوطيتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: سألوني شو مغير فيني، لبصوتي وجهي

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergetway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: Simon Lauder with the top stories. A US judge has declared a mistrial in the murder trial of Lindsay Clancy for the killing of her three young children in 2023 after a jury failed to reach a verdict. The 36-year-old former nurse admitted to strangling her children aged 3, 5 and 8 at her home in Massachusetts, but her lawyers argued she could not be held criminally responsible because she was suffering from a rare mental illness that they said made her unable to understand the wrongfulness of her actions. Prosecutors had contended that Clancy, who was never formally diagnosed with postpartum psychosis, carefully planned the killings and bears full responsibility for her children's deaths. Rescue crews in Nepal continue to search debris-filled tunnels for hundreds of workers feared trapped after devastating floods 10 days ago. Two workers were rescued from within the tunnels of a hydropower site yesterday. Hundreds of others are still believed to be trapped underground across about six different sites. A total fire ban is in place across Greater Sydney today, with the region facing extreme fire danger. The ban came into effect at midnight, with hot and windy conditions forecast across the region. The Rural Fire Service is urging residents to check their bushfire plans and make sure their properties are fire ready. No fires can be lit in the open during the ban, and all fire permits are suspended.

0: عناوين نشرة الليلة: نتنياهو يبحث عن رفات يهود في لبنان، هكذا سيطر الجيش الإسرائيلي على علي الطاهر. وتتابعون في النشرة أيضا: التاسع من أيلول موعد فتح معبر العبودي.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. ترامب يفتش عن الانتخابات في مضيق هرمز، ونتنياهو يفتش عن الانتخابات في رفات يهود قتلوا في لبنان، ويفتش عن الانتخابات أيضا في أنفاق علي الطاهر. إنها الانتخابات يا عزيزي، ومن يعتقد بغير ذلك يكون واهما. فجأة ومن دون سابق إنذار قفز ملف رفات يهود قتلوا في لبنان بندا أول بين لبنان وإسرائيل، وحمله السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعاد بملف كان معدا سلفا في أدراج نتنياهو، وكأنه يقول للإسرائيليين: نحن قوم لا نترك أسرانا ورفات أبناء شعبنا. إذن رفات في مقابل أسرى، وهو ملف بدأ من اتفاق الإطار في واشنطن ودخل حيز التنفيذ في روما، حيث عرض الوفد الإسرائيلي خرائط ومخططات وصورا جوية ومعلومات عن مواقع محتملة للرفات. وبالمختصر إنها إجراءات لبناء الثقة. فهل تمهد للجولة الثامنة في روما؟ الملف الثاني الذي لا يقل أهمية اليوم هو أنفاق علي الطاهر. سقطت كل السيناريوهات ما عدا سيناريو واحد: علي الطاهر أصبحت في يد الإسرائيلي. كيف؟ لماذا في هذا التوقيت؟ من جانب حزب الله صمت مطبق، ومن جانب إيران صمت مطبق أيضا، فيما أخليت الساحة للإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن قتلى من حزب الله داخل الأنفاق وعن مقاتلين تمكنوا من الانسحاب. وبالتأكيد ستتكشف معطيات جديدة عما حدث في أنفاق علي الطاهر. كيف سقطت بهذه السرعة؟ لماذا لم تتحرك إيران؟ هل هناك تسوية ما؟ البداية من معادلة الرفات والأسرى.
3: إطلاق 5 أسرى لبنانيين مقابل البحث عن رفات يهود في لبنان، هكذا لخص بنيامين نتنياهو المشهد موجها رسائل في أكثر من اتجاه إلى واشنطن وبيروت بأنه قدم خطوة مقابل خطوة، وأيضا للداخل الإسرائيلي بأنه لم يترك رفات أبناء الطائفة اليهودية. أما الأهم فهو حديث نتنياهو عن عمليات ميدانية قامت بها إسرائيل ولبنان في مجال البحث عن الرفات في لبنان. ما من تأكيد رسميا حول هذه النقطة، ووقف الطائفة اليهودية الموجود في لبنان لم يتلقى أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية للبحث في مقابره بحسب المصادر، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الجيش اللبناني نفذ عمليتي بحث عن رفات، لكن عمليات البحث وفقا لمصادر لبنانية لم تفضي حتى الساعة إلى العثور عليها. ملف الرفات مقابل الأسرى بدأ من اتفاق الإطار في واشنطن ودخل حيز التنفيذ في روما، حيث عرض الوفد الإسرائيلي خرائط ومخططات وصورا جوية ومعلومات عن مواقع محتملة للرفات. فمن هم هؤلاء الذين سماهم نتنياهو برؤساء الجالية اليهودية في لبنان؟ هم عددهم 12 شخصا وفقا لملف أعده جال هيرش المكلف من قبل نتنياهو بهذا الملف، والذي شارك في مفاوضات روما الأخيرة. حتى الساعة ما من معلومات موثقة حول الأسماء، لكن بعد البحث في أرشيف الصحف الدولية والمنظمة اليهودية ومقاطعتها مع لائحة رفعها نتنياهو في 1986 إلى الأمم المتحدة حينما كان سفيرا لإسرائيل هناك، تتقاطع المعلومات حول 9 أسماء ليهود لبنانيين فقدوا في لبنان في الثمانينيات. وفقا للائحة التي قدمها نتنياهو كان 4 منهم في عداد القتلى و5 آخرون مخطوفون، لكن تقارير لاحقة نشرت عبر المنظمة اليهودية عادت وقالت إن غالبيتهم قتلوا، لكن من هي الجهة التي قتلتهم؟ وفقا لواشنطن بوست، تبنت يومها مجموعة عرفت عن نفسها باسم منظمة المستضعفين في العالم للعمليات لأسباب مختلفة، منهم من اتهموا بعمالة، ومنهم من ربط قتلهم أو اختطافهم بالانتقام للعمليات العسكرية في جنوب لبنان. وللضغط للإفراج عن لبنانيين كانت تحتجزهم إسرائيل في معتقل الخيام، وهذه المجموعة يعتقد أنها كانت نواة لما أصبح لاحقا حزب الله. حتى الساعة ما من إثبات أن هؤلاء كانوا عملاء، لكن ما هو مؤكد أن هؤلاء كانوا لبنانيين من طائفة لا تزال في السجلات اللبنانية، وأن ذويهم هم من طلبوا الحصول على رفاتهم، فلبى نتنياهو الطلب واستخدمه في حملته الانتخابية.
0: وفي الجانب اللبناني من هذه الصفقة، إسرائيل تفرج عن 4 أسرى اليوم بعد الأسير مالك غازي بالأمس.
4: بعد قرابة عام على غيابه، عاد مالك كمال غازي إلى المكان الذي خرج منه ذات يوم ولم يعد. في عين عطا لم تحتج اللحظة إلى كثير من الكلام، عناق طويل مع عائلته، وبيت انتظر صاحبه منذ 1 تشرين من العام الماضي حين فقد مالك أثناء خروجه من بلدته، قبل أن يتبين لاحقا أنه نقل إلى داخل إسرائيل. الخميس انتهى جزء من هذا الانتظار. سلم الجانب الإسرائيلي مالك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند النقورة، ومنها إلى الجيش اللبناني في صور، قبل إخضاعه للفحوص الطبية وعودته أخيرا إلى عائلته. لكن مالك لم يكن وحده. صباح الجمعة عادت قافلة الصليب الأحمر الدولي إلى النقورة مرة أخرى، وهذه المرة لتتسلم 4 محتجزين آخرين نقلوا بعدها إلى الجانب اللبناني، قبل أن يتسلمهم الجيش وينقلوا إلى تاكنة بنوا بركات في صور. 2 منهم لبنانيان، علي عشور وحسين عياش، و2 سوريان، أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم الصماوي. وعلى الطريق الذي سلكته القافلة كان محمود عياش ينتظر، ليس مسؤولا ولا مفاوضا، هو شقيق أحد المحتجزين جاء إلى حجز العملية لانتظار أخيه.
5: هو تم إطلاق سراحه، هلأ قافلة الصليب الأحمر عم تتجه من النقورة للعامرية، والدولة اللبنانية بترجع بتعطينا إياه بعد ما ينعمل الفحوصات. حسين عبد الله عياش من قرية حاروف الجنوبية محافظة النبطية.
6: أمتى اعتقل؟
5: اعتقل من 2 شهر و15 يوم على ما أعتقد بكفر تبنيت. بتمنى لكل الأسرى الباقيين يطلق سراحهم، لأنه حرية ما بتتمن، ومثل ما نحن فرحتنا اليوم ما بتنوصف. إن شاء الله كل الأهالي المعتقلين بيعيشوا هالفرحة مثل ما نحن عشناها، وعقبال عند الكل يا رب.
4: بالنسبة إلى هذه العائلات، المسار السياسي لملف الأسرى لم يكن مجرد بند على جدول تفاوض، كان انتظارا يوميا وأخبارا شحيحة عن أبنائها، وأسئلة عن ظروف احتجازهم ومصيرهم في ظل عدم تمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة الماضية من الوصول إلى جميع اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. وكانت عائلات الأسرى قد نقلت هذا الملف مرارا إلى المسؤولين اللبنانيين مطالبة بكشف مصيرهم وإعادتهم. الإفراجات 5 لم تأتي بمعزل عن المسار السياسي، فبحسب الجانب اللبناني جاء الإفراج نتيجة متابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي. أما واشنطن فأكدت أنها توسطت بين لبنان وإسرائيل في الترتيب الذي أدى إلى عمليات الإفراج. في المقابل ربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخطوة بالتقدم في ملف البحث عن رفات الشخصيات من الطائفة اليهودية فقدت وقتلت خلال 80s المنصرم، وهو ملف بات جزءا من المفاوضات الجارية بين الجانبين بوساطة أمريكية. وهكذا بين عناق في عين عطا وانتظار عند حاجز العمرية، تختصر هذه الوجوه واحدا من أكثر ملفات المفاوضات حساسية. 5 خرجوا من الاحتجاز خلال 2، لكن بالنسبة إلى العائلات التي لا تزال تنتظر أبنائها، لا يقفل ملف الأسرى بعودة 5، بل بعودة آخر واحد منهم.
7: أنا إجيت لحتى أسأل عن ابني، إذا الشباب شايفين ابني، لعله بعث لي سلام وبعدونا خير، فهذا الخير عم يطلع إن شاء الله. بلشت أول دفعة وإن شاء الله الدفعة كلهم بيطلعوا مع بعض.
2: لبنان الرسمي أبدأ ارتياحه للإفراج عن المحتجزين 5. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى العائد من تل أبيب وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، شكر عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير المحتجزين اللبنانيين، مؤكدا على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وفقا لمقتضيات اتفاق الإطار. رئيس الحكومة نواف سلام، الذي التقى بدوره السفير عيسى ووفد مجلس الشيوخ، اعتبر من جهته أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه خطوة مهمة، مؤكدا أن العمل لن يتوقف وسيستمر حتى الإفراج عن جميع الأسرى وكشف مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
0: السفارة الأمريكية في لبنان رحبت بدورها بالإفراج أو بإفراج إسرائيل عن السجناء في إطار الآلية الثلاثية بين لبنان وإسرائيل، ووصفت هذه الخطوة بالإيجابية وحثت الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين.
2: وفي موازاة تحرك ملف الأسرى، إسرائيل تعلن إنهاء ملف علي الطاهر بعملية عسكرية وسط تضارب في المعلومات حول وجود عناصر من الحرس الثوري داخل الأنفاق، فيما يسعى نتنياهو إلى تقديم العملية كانتصار أمني قبل الانتخابات. تزامن تسريب المعطيات حول هذه العملية مع تصعيد ميداني جنوبا. هذا المساء غارة على مدينة النبطية استهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصان، ما أدى إلى استشهادهما.
6: ما الذي دفع إسرائيل لإنهاء ملف علي الطاهر بعد ساعات من نقل وكالة رويترز معلومات عن أن إيران هددت بتفجير الوضع في حال هجمت المنطقة؟ حتى الآن التقارير متناقضة، منها ما يتحدث عن وجود ضباط وعناصر من الحرس الثوري داخل الأنفاق هناك، وهو ما نقلته أيضا رويترز، ومنها من ينفي ذلك، وهذا ما فعلته إسرائيل بعدما كانت أول من تحدث عن ذلك، فيما الثابت أن تل أبيب اتخذت من التهديد الإيراني حجة للهجوم والحديث عن انتصار كبير يحتاج بنيامين نتنياهو له قبيل الانتخابات التشريعية.
2: لقد طهر الجيش مرتفعات علي الطاهر، وهي امتداد لقلعة الشيف، موقع استراتيجي، إزعاج كريات شمونة والمطلة، وهدد أيضا الجليل. لقد قام عناصرنا بعمل رائع، أخرجوا أسلحة وأخرجوا أجهزة وهي بأيدينا، سيطرنا على المرتفعات وقضينا على عدد كبير من عناصر حزب الله، وتلك المرتفعات لم تعد تهددنا.
6: حتى الآن لا رد إيراني على ما حدث، ولكن كيف حصلت العملية؟ المعلومات الميدانية تتحدث عن أن قوات خاصة نفذت كمائن لعناصر الحزب في تلال علي الطاهر، واستهدفت فتحات الأنفاق بقنابل يدوية ومسيرات، ما مكنها من السيطرة على ممرين يقودان للنفق الكبير حيث يتحصن مقاتلو حزب الله.
8: هذا المكان الذي أقف فيه واحد من ممرين تحت الأرض، عملنا بهما واستكملنا السيطرة على علي الطاهر. في الواقع تحققت هنا سيطرة عملياتية فوق الأرض وداخل الأنفاق، ونحن مصممون على استكمال عملياتنا.
6: هذه الرواية استكملها وزير الأمن إسرائيل كاتس.
9: أنفاق علي الطاهر كانت مركز قيادة لتنفيذ هجمات على قواتنا وعلى منطقة الجليل، واستخدمت كموقع مسيطر أخير للدفاع عن منطقة النبطية المهمة جدا لحزب الله، ومن هنا تأتي أهميتها الاستراتيجية.
10: مشوارنا ببلش مع الفنانة نجاح سلام، تحية صباحية عطرة من استديوهات راديو 2 ME.

صباح النور لك المستمعين، انتم برفقتي ذات الـ 2 ME 1630 AM من عند الفنانة نجاح سلام. منروح لأحوال طقسنا لبداية الأسبوع يوم السبت اليوم الخامس من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 32 18 على الصعيد ملبن. المسمع الفنان هشام الحج، صباح النور.

0: جدا.
1: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع صبحيتنا برفقتكم هون راديو 2 ME صباحا.
2: 2 ME listeners have this say.
3: 2 ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: 2ME Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Rolling out the killer classics all weekend.
6: What I want to know is what's going to happen next.
2: This is 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6:30 صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عون رد على بري بالأسماء الخمسة. ليبانوراما أهلا بكم.

0: هل بدأ العد العكسي للجولة الثامنة؟ 15 جثة في أنفاق علي الطاهر. كاتس يؤكد لا انسحاب قبل نزع السلاح. عون وقع قانون العفو العام. في ليبانوراما أيضا الأحوال الجوية. الصفحة الاقتصادية نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لا يمكن أن تكون زيارة السفير الأمريكي لقصر بعبدة بروتوكولية ليسمع فقط عبارة thank you من فم رئيس الجمهورية للجهود التي قام بها السفير عيسى لدى الإدارة الإسرائيلية والتي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى كبادرة حسن نية. اللقاء يحمل أكثر من دلالة. هو أولا لقاء تمهيدي لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، وقد يبدأ العد العكسي لتحديد موعد الجولة الثامنة الذي لابد وأن يحترم موعد الاجتماع التحضيري لدعم الجيش المقرر في باريس منتصف هذا الشهر. هو ثانيا لقاء شارك فيه إلى الرئيس والسفير أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، ما يؤكد فرضية اختراق الجدار الذي كان يقف حائلا دون تحديد موعد الجولة الجديدة. هو ثالثا لقاء حل بعد ساعات على سقوط علي الطاهر بيد الجيش الإسرائيلي، ويشكل هذا الإنجاز دافعا لإسرائيل لعدم عرقلة الجولة الثامنة كونها ستشارك فيها من فوق وقادرة أن تسيل خلال الاجتماع ما تعتبره إنجازا عسكريا كان مطلوبا من الجيش اللبناني بالاستلام، فجاء على يد الجيش الإسرائيلي بالانتزاع. وقد تكون الجولة الثامنة مطلوبة إسرائيليا قبل أن تكون مطلوبة لبنانيا لاعتبارات متعلقة بعلي الطاهر. رئيس الجمهورية جوزيف عون شكر السفير عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، مؤكدا ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من المحتجزين، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس الأمريكي. السفارة الأمريكية في بيروت رحبت بإفراج إسرائيل عن السجناء كجزء من الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، واعتبرته خطوة إيجابية، وحثت الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المباحثات. في السياق، أجابت دبلوماسية رئيس الجمهورية جوزيف عون على تساؤل رئيس المجلس نبيه بري عما أنجبته وتنجبه المفاوضات بعد أشهر على انطلاقها. الرد جاء بالأسماء الخمسة. الدبلوماسية أنجبت أمس واليوم تحرير 5 أسرى، وأنجبت سابقا انسحاب إسرائيل من المنطقة النموذجية التجريبية الأولى كتأسيس لمزيد من المناطق التجريبية، وبالتالي مزيد من الانسحابات الإسرائيلية. أولى ضحايا علي الطاهر 15 جثة وجدت داخل الأنفاق. وبعد السيطرة على التلال، واصلت إسرائيل قصفها جنوبا، حيث تعرضت بني حيان في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي إسرائيلي، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في المنصور وقصفا مدفعيا استهدف أطراف الخيام واندلاع حرائق بسبب القصف الإسرائيلي على زوطر الشرقية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبر أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مؤكدا عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية قبل أن يسلم حزب الله سلاحه. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل رفعت من مستوى التأهب تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد على الجبهة الشمالية عقب الإعلان عن السيطرة على تلة علي الطاهر، مع إجراء حوار وثيق مع الجانب الأمريكي. وقع رئيس الجمهورية قانون العفو العام وتلقى اتصالا من رئيس الحكومة شاكرا، وطلب سلام نشر القانون فورا في عدد خاص للجريدة الرسمية. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أكد الطعن بقانون العفو حماية للعدالة واحتراما للشهداء وتصديا للجريمة، كما كتب على منصة إكس. ارتفاع تسعيرة المولدات استدعى اجتماعا طارئا في السراي الحكومي ترأسه الرئيس نواف سلام بحضور الوزراء والإدارات المعنية. وزير الاقتصاد عامر لبساط تفهم الزيادة المبررة في كلفة المولدات، لكنه قال إن ارتفاع سعر المازوت لا يعطي الحق لأحد باستغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية، مهددا بإحالة المخالفين إلى القضاء.
1: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. تكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط، واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.
0: في عين التيني وفد صندوق الضمان برئاسة بشار الأسمر عارضا خارطة طريق في مقدمها زيادة التقديمات من طبابة واستشفاء، والانتقال من التعويض إلى التقاعد، وتوسيع شريحة المنتسبين إلى الصندوق بضم شرائح جديدة من المواطنين من كل الفئات مثل عمال البلديات والعمال الزراعيين وصيادي الأسماك. أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن التمويل الإضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لبرنامج أمان لم يدخل حيز التنفيذ بانتظار إقراره في مجلس النواب، وأكدت أن التمويل المتاح حاليا يسمح باستمرار التحويلات للمستفيدين حتى نهاية السنة الحالية، إلا أن استمرارية البرنامج وتوسيعه تتطلب استكمال مسارات التمويل الإضافية. في الرياضة يستضيف لبنان رسميا منافسات المرحلة النهائية الفاينل 8 لبطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة فيبا وصل لعام 2026، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن نتائج القرعة الرسمية التي أسفرت عن مواجهات تعد بإثارة وتنافس غير مسبوقين بين نخبة أندية القارة. وإلى صفحة الأحوال الجوية.

0: طقس الويكاند غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل. الرياح تنشط يوم الأحد وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية خاصة في المناطق الشمالية. وإلى الصفحة الاقتصادية.
1: انخفض الذهب بأكثر من 2% وبتتجه صوب خسائر أسبوعية بعد ما عززت بيانات الوظائف الأمريكية اللي فاق التوقعات تكهنات بأنه مجلس الاحتياط الاتحاد الأمريكي ممكن يرفع أسعار الفايدة هذا الشهر، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس. تتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية بصراعهم.

من السجهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم السبت بداية الويكند اليوم الخامس من شهر سبتمبر أيلول بسدني درجات الحرارة بتوصل 32 18 على الصعيد ميلبورن.

0: عند الفنان راغب عليمي. بنروح الى فاصل استراحه. انتو برفقه اذاعه 2 ام اي صباح النور.
1: Turn up your radio. 2 ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2 ME.
3: Best.
1: 2 ME. We just play hits.
4: Hits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزر في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربي.
5: هل تركيب الوجبه عامل لك مشكله وشكله ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
9: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أفرجت القوات الإسرائيلية فجر اليوم عن المواطن حاتم عبد العال وتركته عند مفترق مزرعة المجيدية بعد أن اعتقلته أمس برفقة شخصين آخرين من العائلة أثناء دهم منزله في مزرعة حلتة الحدودية قضاء حصبية. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي المشاريع المتعلقة بتوسيع مدفأ بيروت وتطويره. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان السفير الفرنسي الجديد في لبنان باتريك ديريل، ترافقه زوجته والمستشارة السياسية في السفارة. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا والروابط الخاصة التي تجمع فرنسا بالموارنة، مع التشديد على أهمية استمرار التعاون ودعم المؤسسات اللبنانية. الراعي استقبل كذلك وفد رعوية المرأة، وجرى خلال اللقاء تكريم الأم دومينيك الحلبي تقديرا لمسيرتها الطويلة في خدمة المرأة في الكنيسة والمجتمع، ومنحها الراعي بركة رسولية من البابا لاوون 14. استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، وتم البحث في التطورات الراهنة، وثمن الصمد تضحية المؤسسة العسكرية مشددا على أهمية الالتفاف حول الجيش. السيد علي فضل الله شدد على تعزيز الوحدة الوطنية للصبر والثبات وعدم اليأس والسقوط على الرغم من فداحة ما يحصل.
1: في الوقت الذي نجدد فيه دعوتنا للدولة اللبنانية إلى أن لا يبقى رهانها في مواجهة ما يقوم به العدو كما تتحدث على ضغوط تمارس عليه أو على تغيرات تحصل داخل الكيان أو على مبادرات شكلية كما يحصل بإطلاق بعض الأسرى أو ما دعينا إليه من مناطق تجريبية شكليات، لكن ليست مما يمس جوهر ما نعاني منه وما ندعو إليه، بل أن يكون رهانها على تعزيز الوحدة الداخلية سواء على صعيدها أو على الصعيد الشعبي، أن لا تمس هي بالوحدة الداخلية وأن تقف في وجه من يتهددها.
0: أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينية أن العقيدة العسكرية الإيرانية تتحرك نحو العمليات الاستباقية، وقال لن نسمح للأمريكيين بامتلاك زمام المبادرة، مضيفا سننفذ عمليات استباقية أينما شعرنا بوجود تهديد. ولفت إلى أن تدمير منظومات الدفاع الجوي للعدو في الحرب التي استمرت 40 يوما يعني فتح الطريق أمام تحرك صواريخ إيران وطائراتها المسيرة باتجاه الأراضي المحتلة. وقال إذا أقدم النظام الصهيوني على تقديم دعم أو ارتكاب عدوان فسيتم التأكيد أو بالتأكيد استهدافه بسهولة أكبر وأسرع وأشد قوة من السابق، وسيتكبد آثارا مدمرة وضارة للغاية. في القدس المحتلة استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب العمود، في حين فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا في المنطقة وشددت إجراءاتها مما أخر وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. ووفقا لادعاء شرطة الاحتلال فإن أفرادا من قواتها أطلقوا النار على الشاب بعد الاشتباه بمحاولته طعن أحد عناصرها ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة واستشهاده في المكان. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشاب يبلغ من العمر 33 عاما ومن سكان القدس الشرقية، وزعمت أنه حاول طعن أحد عناصر حرس الحدود. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد أحد مقاتليها أثناء عملية اختطافه على يد قوة من الميليشيات العميلة تقدمت فجر اليوم باتجاه منطقة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت سرايا القدس في بيان إن مقاتليها تمكنوا من كشف القوى المتوغلة في محيط منطقة شارع الجميزي أثناء تنفيذ محاولة الاختطاف، واشتبكوا معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من مسافة صفر، ما أسفر عن وقوع عددا من أفراد القوة بين قتيل وجريح قبل أن تتدخل مسيرات إسرائيلية لمساندة القوة وتأمين انسحابها من المكان. وأشار البيان إلى أن أفراد القوة أطلقوا النار على المقاتل المختطف فادي علي العبادلة ما أدى إلى استشهاده. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

ما بتحلى صبحيتنا إلا بسماع الصوت الفيروزي. عودك رنان للسيدة فيروز. هالأغنية رح اسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME, وبدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

امبارح اليوم وبكره كل الفرق بيج ديفرنس 2 ME Australia.

0: متوجه لاستوديو الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام 7:30 عبر أثير راديو 2ME. 2ME The
1: Original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Australia News. ABC News.
4: Simon Lauder with the top stories. A US judge has declared a mistrial in the murder trial of Lindsay Clancy for the killing of her three young children in 2023 after a jury failed to reach a verdict. The 36-year-old former nurse admitted to strangling her children aged 3, 5 and 8 at her home in Massachusetts, but her lawyers argued she could not be held criminally responsible because she was suffering from a rare mental illness that they said made her unable to understand the wrongfulness of her actions. Prosecutors had contended that Clancy, who was never formally diagnosed with postpartum psychosis, carefully planned the killings and bears full responsibility for her children's deaths. Rescue crews in Nepal continue to search debris-filled tunnels for hundreds of workers feared trapped after devastating floods 10 days ago. Two workers were rescued from within the tunnels of a hydropower site yesterday. Hundreds of others are still believed to be trapped underground across about six different sites. A total fire ban is in place across Greater Sydney today, with the region facing extreme fire danger. The ban came into effect at midnight, with hot and windy conditions forecast across the region. The Rural Fire Service is urging residents to check their bushfire plans and make sure their properties are fire ready. No fires can be lit in the open during the ban, and all fire permits are suspended.
5: تابعونا نبض العالم وهذه العناوين. ترامب يقول إن مبعوثيه سينقلان إلى موسكو وكييف خطة لإنهاء الحرب. وزيلينسكي يقترح وقفا لإطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة. وموسكو تستهدف جهاز الأمن الأوكراني في هجوم بطائرة مسيرة لدى أدى لإصابة العديد من الأشخاص. خمس دول في الاتحاد الأوروبي تسعى لإبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من يناير. زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا يشارك في المؤتمر السنوي لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة، مؤتمر يعقد على دوي فضيحة مالية جديدة تهز حزب الإصلاح.

0: قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه سينقلان إلى موسكو وكييف خطة لإنهاء الحرب. تصريحات ترامب تأتي بعد إعلان مسؤول أوكراني أن ستيفويتكوف وجاريد كوشنر مفدي الرئيس دونالد ترامب سيزوران كييف للمرة الأولى في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. زيلينسكي اقترح وقفا لإطلاق النار خلال الزيارة المرتقبة، يأتي هذا في وقت تستمر الهجمات الروسية على أوكرانيا، حيث استهدفت موسكو المقر الرئيسي لجهاز الأمن الأوكراني في كييف بطائرة مسيرة.
1: في اليوم العاشر من الهجمات الروسية المتواصلة على كييف، مسيرة تضرب مقر جهاز الأمن في قلب العاصمة. جهاز الأمن الأوكراني يعد ركيزة أساسية في تنفيذ ضربات في العمق الروسي، وقال فلوديمير زيلينسكي إن المسيرة استهدفت مباشرة مكتب رئيس الجهاز، مؤكدا أنه أمر برد مناسب وملموس ومماثل لهذه الضربة. الغارات طالت أيضا مستودعا رئيسيا لمنظمة الصحة العالمية في منطقة كييف، مخصصا لتخزين الإمدادات الطبية.
2: تعرض أحد المستودعات الرئيسية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والذي يستخدم لتخزين الإمدادات والاحتياجات الطبية الإنسانية لهجوم جوي في مقاطعة كييف خلال الليل.
1: في خيرسون قتلت مسيرة روسية مدنيا وأصابت 12 آخرين إثر استهداف حافلة وسيارة. في المقابل قالت السلطة الروسية إن مسيرة أوكرانية قتلت شخصين في بريانسك، وأعلنت موسكو قصف سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك ونقلة نفط قرب أوديسا. في خضم هذا التصعيد تحرك دبلوماسي أمريكي جديد بين موسكو وكييف.
3: لقد تأكد بوضوح الآن أن مسؤولين أمريكيين سيتواجدون في أوكرانيا وروسيا خلال الأيام المقبلة. ناقشنا أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران موسكو كما سيزوران كييف يوم الأحد، ونحن نستعد لهذه الزيارة.
1: زيلينسكي أوضح عدم شن بلاده لضربات جوية تزامنا وسيارة، كما اقترح على روسيا أن تحترم وقف إطلاق النار بشكل متبادل من أجل عقد المباحثات مع مبعوثي واشنطن.
0: تسود ألمانيا حالة من الترقب قبيل انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت المقررة في 6 سبتمبر. ستشهد البلاد في نفس الشهر 4 استحقاقات انتخابية أخرى يمكن أن تؤدي إلى إعادة خلط أوراق المشهد السياسي برمته. فإلى جانب ساكسونيا أنهالت ستجري انتخابات في كل من ميكلنبورغ فوغ موغن وبرلين، وكذلك في ولاية ساكسونيا السفلى. ويحظى حزب البديل في ساكسونيا أنهالت المصنف رسميا كحزب يميني متطرف للمرة الأولى بفرصة، إذ تصل شعبيته هناك إلى حوالي 43% وفق آخر استطلاعات للرأي. بحضور جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي المناهض للهجرة، يعقد حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة أيضا مؤتمره السنوي فيما يسمي زعيمه اليميني المتطرف نايجل فراج إلى يسعى إلى طي صفحة العديد من الفضائح بعد ساعات من تلقي الشرطة بلاغا بشأن الحزب على خلفية اتهامات جديدة بانتهاك قواعد التبرعات. تسعى 5 دول في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع دولة من خارج التكتل لم يكشف عن اسمها لتستضيف مركز عودة للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم. اتفقت الدنمارك واليونان والنمسا وألمانيا وهولندا على المبادرة، ذلك خلال محادثات استضافتها كوبنهاغن بشأن إقامة مراكز لإيواء المهاجرين خارج أوروبا. قال وزير الهجرة الدنماركي إنه يتوقع بحلول رأس السنة التوصل إلى تفاهم مشترك مع دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي. للمزيد مع مراسلنا حسين أسد من بروكسل.
4: هذه الدول الخمس في اجتماعها اليوم تركز على تنفيذ فقرة مهمة تم الاتفاق بشأنها قبل أسابيع، هي لائحة العودة وأيضا ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، والذي يعطي صلاحيات كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير النظاميين، وخصوصا أولئك الذين ترفض طلبات لجوئهم. هذا الاجتماع الذي جرى في كوبنهاجن بين وزراء داخلية النمسا، ألمانيا، هولندا واليونان والدنمارك، سيكون هناك اجتماع آخر نهاية الشهر الحالي في ميونخ بألمانيا لمناقشة الخطوات اللاحقة والذهاب باتجاه عقد اتفاق مع دولة أو أكثر من خارج الاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق سيتقدم من خلاله هذه الدول الأوروبية مغريات علاقات تجارية، استثمارات، فرص عمل، لقاء الموافقة على بناء هذه المراكز، مراكز الإيواء لاستضافة المهاجرين غير النظاميين. وهذا الأمر بطبيعة الحال ترفضه منظمات مختصة ومدافعة عن حقوق المهاجرين، ولكن بالنسبة للدول الأوروبية هذه هي الفرصة بجعل دول الاتحاد الأوروبي غير جاذبة للمهاجرين غير النظاميين.
0: قال الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما على جنوب لبنان بعد أن شن حزب الله هجوما بطائرات مسيرة على جنود إسرائيليين. يأتي هذا في وقت أن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم إسرائيل غدا تسليم مدني أول. قالت المنظمة الدولية في بيان، بناء على طلب الأطراف المعنية سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 5 أشخاص أفرج عنهم إلى لبنان. كانت إسرائيل أعلنت أمس الإفراج عن المدنيين 5 الذين اعتقلتهم في جنوب لبنان. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يهدف إلى تعزيز تمثيل أكثر دقة لقارات العالم على الخرائط، لا سيما تكبير مساحة أفريقيا. القرار الذي

0: الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على مشروع قرار يدعو إلى اعتماد خرائط تظهر المساحات الحقيقية للقارات والدول بصورة أدق. توغو اقترحت القرار معتبرة أن الهدف الأساسي منه رمزي ومعنوي.
1: أولا، الأمر يحمل بالنسبة لنا دلالة رمزية وهو بالغ الأهمية، وثانيا هناك الدلالة التاريخية، إذ نرى أنه بعد هذا القرار أصبح بإمكاننا معرفة الحجم الحقيقي للقارة الإفريقية بالدقة ومشاركة هذه المعلومة والحديث عنها.
0: خريطة ميركاتور التقليدية تصغر مساحة أفريقيا وتضخم مساحات اليابسة في المناطق الشمالية.

إحساس الحب للفنان زياد برجي، أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام يوم السبت اليوم، صبحية السبت اليوم الخامس من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجة الحرارة ل 32، على صعيد ملبن 18. أنتو برفقتي دعتي تيو إم إي، صباح النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2MA صباح النور.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافع

0: من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف KFC.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نتنياهو يبحث عن رفات يهود في لبنان. هكذا سيطر الجيش الإسرائيلي على علي الطاهر. وتتابعون في النشرة أيضا التاسع من أيلول موعد فتح معبر العبودي.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وبيترا أبو حيدر.
2: مساء الخير. ترامب يفتش عن الانتخابات في مضيق هرمز، ونتنياهو يفتش عن الانتخابات في رفات يهود قتلوا في لبنان، ويفتش عن الانتخابات أيضا في أنفاق علي الطاهر. إنها الانتخابات يا عزيزي، ومن يعتقد بغير ذلك يكون واهما. فجأة ومن دون سابق إنذار قفز ملف رفات يهود قتلوا في لبنان بندا أول بين لبنان وإسرائيل، وحمله السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعاد بملف كان معدا سلفا في أدراج نتنياهو، وكأنه يقول للإسرائيليين: نحن قوم لا نترك أسرانا ورفات أبناء شعبنا. إذن رفات في مقابل أسرى، وهو ملف بدأ من اتفاق الإطار في واشنطن ودخل حيز التنفيذ في روما، حيث عرض الوفد الإسرائيلي خرائط ومخططات وصورا جوية ومعلومات عن مواقع محتملة للرفات. وبالمختصر إنها إجراءات لبناء الثقة. فهل تمهد للجولة الثامنة في روما؟ الملف الثاني الذي لا يقل أهمية اليوم هو أنفاق علي الطاهر. سقطت كل السيناريوهات ما عدا سيناريو واحد: علي الطاهر أصبحت في يد الإسرائيلي. كيف؟ لماذا في هذا التوقيت؟ من جانب حزب الله صمت مطبق، ومن جانب إيران صمت مطبق أيضا، فيما أخليت الساحة للإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن قتلى من حزب الله داخل الأنفاق وعن مقاتلين تمكنوا من الانسحاب. وبالتأكيد ستتكشف معطيات جديدة عما حدث في أنفاق علي الطاهر. كيف سقطت بهذه السرعة؟ لماذا لم تتحرك إيران؟ هل هناك تسوية ما؟ البداية من معادلة الرفات والأسرى.
3: إطلاق 5 أسرى لبنانيين مقابل البحث عن رفات يهود في لبنان، هكذا لخص بنيامين نتنياهو المشهد موجها رسائل في أكثر من اتجاه إلى واشنطن وبيروت بأنه قدم خطوة مقابل خطوة، وأيضا للداخل الإسرائيلي بأنه لم يترك رفات أبناء الطائفة اليهودية. أما الأهم فهو حديث نتنياهو عن عمليات ميدانية قامت بها إسرائيل ولبنان في مجال البحث عن الرفات في لبنان. ما من تأكيد رسميا حول هذه النقطة، ووقف الطائفة اليهودية الموجود في لبنان لم يتلقى أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية للبحث في مقابره بحسب المصادر، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الجيش اللبناني نفذ عمليتي بحث عن رفات، لكن عمليات البحث وفقا لمصادر لبنانية لم تفضي حتى الساعة إلى العثور عليها. ملف الرفات مقابل الأسرى بدأ من اتفاق الإطار في واشنطن ودخل حيز التنفيذ في روما، حيث عرض الوفد الإسرائيلي خرائط ومخططات وصورا جوية ومعلومات عن مواقع محتملة للرفات. فمن هم هؤلاء الذين سماهم نتنياهو برؤساء الجالية اليهودية في لبنان؟ هم عددهم 12 شخصا وفقا لملف أعده غال هيرش المكلف من قبل نتنياهو بهذا الملف، والذي شارك في مفاوضات روما الأخيرة. حتى الساعة ما من معلومات موثقة حول الأسماء، لكن بعد البحث في أرشيف الصحف الدولية والمنظمة اليهودية ومقاطعتها مع لائحة رفعها نتنياهو في 1986 إلى الأمم المتحدة حينما كان سفيرا لإسرائيل هناك، تتقاطع المعلومات حول 9 أسماء ليهود لبنانيين فقدوا في لبنان في الثمانينيات. وفقا للائحة التي قدمها نتنياهو كان 4 منهم في عداد القتلى و5 آخرون مخطوفون، لكن تقارير لاحقة نشرت عبر المنظمة اليهودية عادت وقالت إن غالبيتهم قتلوا، لكن من هي الجهة التي قتلتهم؟ وفقا لواشنطن بوست، تبنت يومها مجموعة عرفت عن نفسها باسم منظمة المستضعفين في العالم للعمليات لأسباب مختلفة، منهم من اتهموا بعمالة، ومنهم من ربط قتلهم أو اختطافهم بالانتقام للعمليات العسكرية في جنوب لبنان، وللضغط للإفراج عن لبنانيين كانت تحتجزهم إسرائيل في معتقل الخيام. وهذه المجموعة يعتقد أنها كانت نواة لما أصبح لاحقا حزب الله. حتى الساعة ما من إثبات أن هؤلاء كانوا عملاء، لكن ما هو مؤكد أن هؤلاء كانوا لبنانيين من طائفة لا تزال في السجلات اللبنانية، وأن ذويهم هم من طلبوا الحصول على رفاتهم، فلبى نتنياهو الطلب واستخدمه في حملته الانتخابية.
0: وفي الجانب اللبناني من هذه الصفقة، إسرائيل تفرج عن 4 أسرى اليوم بعد الأسير مالك غازي بالأمس.
4: بعد قرابة عام على غيابه، عاد مالك كمال غازي إلى المكان الذي خرج منه ذات يوم ولم يعد. في عين عطا لم تحتج اللحظة إلى كثير من الكلام، عناق طويل مع عائلته وبيت انتظر صاحبه منذ 20 الأول من العام الماضي حين فقد مالك أثناء خروجه من بلدته، قبل أن يتبين لاحقا أنه نقل إلى داخل إسرائيل. الخميس انتهى جزء من هذا الانتظار. سلم الجانب الإسرائيلي مالك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند النقورة، ومنها إلى الجيش اللبناني في صور، قبل إخضاعه للفحوص الطبية وعودته أخيرا إلى عائلته. لكن مالك لم يكن وحده. صباح الجمعة عادت قافلة الصليب الأحمر الدولي إلى النقورة مرة أخرى، وهذه المرة لتتسلم 4 محتجزين آخرين نقلوا بعدها إلى الجانب اللبناني قبل أن يتسلمهم الجيش وينقلوا إلى ثكنة بنوا بركات في صور. 2 منهم لبنانيان، علي عشور وحسين عياش، واثنان سوريان، أسعد الحسيكي ووسام إبراهيم السماوي. وعلى الطريق الذي سلكته القافلة كان محمود عياش ينتظر، ليس مسؤولا ولا مفاوضا، هو شقيق أحد المحتجزين جاء إلى حجز العملية لانتظار أخيه.
5: هو تم إطلاق سراحه، هلأ قافلة الصليب الأحمر عم تتجه من النقورة للعامرية والدولة اللبنانية بترجع بتعطينا إياه بعد ما ينعمل الفحوصات. حسين عبد الله عياش من قرية حاروف الجنوبية محافظة النبطية.
6: أين تعتقل؟
5: اعتقل من 2 شهر و15 يوم على ما أعتقد بكفر تبنيت. بتمنى لكل الأسرى الباقيين يطلق سراحهم، لأنه حرية ما بتتمن، ومثل ما نحن فرحتنا اليوم ما بتنوصف. إن شاء الله كل الأهالي المعتقلين بيعيشوا هالفرحة مثل ما نحن عشناها، وعقبال عند الكل يا رب.
4: بالنسبة إلى هذه العائلات، المسار السياسي لملف الأسرى لم يكن مجرد بند على جدول تفاوض، كان انتظارا يوميا وأخبارا شحيحة عن أبنائها وأسئلة عن ظروف احتجازهم ومصيرهم في ظل عدم تمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الفترة الماضية من الوصول إلى جميع اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. وكانت عائلات الأسرى قد نقلت هذا الملف مرارا إلى المسؤولين اللبنانيين مطالبة بكشف مصيرهم وإعادتهم. الإفراجات الخمسة لم تأتي بمعزل عن المسار السياسي، فبحسب الجانب اللبناني جاء الإفراج نتيجة متابعة رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الجانب الأمريكي. أما واشنطن فأكدت أنها توسطت بين لبنان وإسرائيل في الترتيب الذي أدى إلى عمليات الإفراج. في المقابل ربط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخطوة بالتقدم في ملف البحث عن رفات شخصيات من الطائفة اليهودية فقدت وقتلت خلال 80ات القرن المنصرم، وهو ملف بات جزءا من المفاوضات الجارية بين الجانبين بوساطة أمريكية. وهكذا بين عناق في عين عطا وانتظار عند حاجز العمرية، تختصر هذه الوجوه واحدا من أكثر ملفات المفاوضات حساسية. 5 خرجوا من الاحتجاز خلال يومين، لكن بالنسبة إلى العائلات التي لا تزال تنتظر أبنائها، لا يقفل ملف الأسرى بعودة 5، بل بعودة آخر واحد منهم.
7: أنا إجيت لحتى أسأل عن ابني، إذا الشباب شايفين ابني، لعله بعث لي سلام وبعدونا خير، فهذا الخير عم يطلع إن شاء الله. بلشت أول دفعة وإن شاء الله الدفعة كلهم بيطلعوا مع بعض.
2: لبنان الرسمي أبدى ارتياحه للإفراج عن المحتجزين 5. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى، العائد من تل أبيب، وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، شكر عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير المحتجزين اللبنانيين، مؤكدا على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وفقا لمقتضيات اتفاق الإطار. رئيس الحكومة نواف سلام، الذي التقى بدوره السفير عيسى ووفد مجلس.
6: taking a look at Sydney's traffic in Greenacre. Look out for a car on fire on Roberts Road near Amarina Avenue. We've got crews on site there. Strathfield, we've got a breakdown westbound on Liverpool Road at Homebush Road. In the M4, up to speed from Mulgoa Road to Church Street, taking just 20 minutes. Taking a look at Melbourne's traffic, Belgrave-Genbrook Road is closed in both directions after a truck lost its load between Emerald and Cockatoo. Look out for traffic lights on the flash in Cranbourne West on Cranbourne-Frankston Road at Monaghan's Road. A lot can happen to the people you care about in a year, a month, a week. So ask, are you okay any day? Because a conversation could change a life. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من السجوهات الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مع أغانينا أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم لبداية الويكند اليوم الخامس من شهر سبتمبر أيلول بسدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 32-18 على صعيد ملبن. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منكمل مشوارنا الصباحي مع جولتنا الغنائية مع الفناني كلودا الشمالي, وبنرجع أكيد من تبع سوا مع أغنية كتير حلوة للفنان حسين الدين.

0: العودة لمتابعة صباحيتنا برفقتكم بونجور لكم انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من أغانينا والفنان حسين الديك. منروح للتضخم في أستراليا، يبدو أنه وصل إلى ذروته، ولكن المستهلكين لا يزالوا في خطر من ارتفاع معدلات الفائدة مرة أخرى في عام 2026. الأسعار الأساسية زادت بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، ولكن معدل الزيادة انخفض عن الربع الأول. البنك الاحتياطي الأسترالي قد يرفع معدلات الفائدة مرة أخرى إذا استمر التضخم في أستراليا. الاقتصاديون يتوقعون أن يبقى معدل الفائدة عند 4.53% حتى نهاية عام 2026. تحياتي الصباحية لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Rolling out the killer classics all weekend.
5: What I want to know is what's going to happen next.
4: This is 2ME.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووي بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. واشنطن تحذر من تسهيل أنشطة إيران المالية وتؤكد أن هدف العقوبات الأخيرة تفكيك مصادر تمويل النظام الإيراني. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله بالمنطقة الأمنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن مهمة خارجية لويتكوف وكوشنر لتقديم مقترح سلام بين روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وأفادت مصادر عربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهة الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غرب تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربية تعز. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب. وأكد الرئيس العليمي أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الحوثية. كما جدد الرئيس العليمي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة. من الكدحة مشاهدين غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل، وكيف تبدو الأوضاع الميدانية في تعز والساحل الغربي، وما هي النقاط الأكثر حساسية عسكريا في الوقت الحالي هائل؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة الأجواء هادئة بعد موجة اشتباك عنيفة دارت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على أكثر من محور، خاصة في جبهة الكدحة وجبهة الطوير، هاتين الجبهتين اللتان تشهدان مواجهات عنيفة منذ يومين على التوالي. كانت القوات الحكومية قد استعادت مواقع عدة في المناطق الغربية لمديرية جبل حبشي وكذلك لمديرية المعافر، تحديدا في جبهة الكدحة غربي محافظة تعز، من ضمنها جبال السقعة وكذلك جبال غباري. الآن نتحدث عن أن القوات الحكومية تحاول أيضا شن هجوم واسع على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مناطق الطوير وكذلك باتجاه جبل النعمان. هذه هي مجمل المعارك الميدانية، لكن الميليشيات الحوثية أيضا كانت قد شنت عدة هجمات باتجاه المناطق الساحلية في محاولة لتنفيذ أي اختراق، هي تسعى ربما لتنفيذ أي تقدم باتجاه المناطق الساحلية من شأنها أن يقرب أو يطل على الممر التجارة العالمية أو حتى مضيق باب المندب. وبالتالي جاءت تحذيرات رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي من هذا الشأن بشأن نعم.
0: طيب هائل، أكمل فكرة، لكن سؤالي أيضا بصورة عامة، يعني هل تبدو دائرة المعارك الآن آخذة في الاتساع أم الاحتواء؟ وهل هناك مخاوف حقيقية من أن تنتقل أو تمتد هذه المواجهات إلى مناطق كانت هادئة نسبيا في الفترة الماضية؟
1: حقيقة المعارك اتسعت منذ اليومين الماضيين حتى اليوم، يعني شهدت الجبهات الثلاث غرب محافظة تعز، جبهة مقبنة وكذلك الطوير وأيضا الكدحة، مواجهات هي الأعنف منذ الهدنة. لكن نتحدث الآن عن اتساع المعارك أيضا باتجاه المناطق الساحلية، تحديدا في جبل دوباس، هذا الجبل الذي يطل طبعا على مرتفعات جبلية وأيضا يطل على مواقع استراتيجية جنوب محافظة الحديدة، تحديدا في مديرية حيس. نتحدث أيضا عن أن مواجهات كانت قد امتدت إلى محور البرح غربي محافظة تعز، وهذا هو محور يعد المنطقة أو البوابة الشرقية لمدينة الساحل الغربي بالتحديد ميناء المخا وكذا مدينة المخا عفوا وباب المندب. الميليشيات الحوثية تعزز بشكل كبير، هناك معلومات ومصادر تتحدث إلينا بأن الميليشيات دفعت بأكثر من 30 دورية عسكرية على متنها عدد من الجند من ضمن هؤلاء الجند كتائب متخصصة في الاقتحامات، وهي كتائب الموت وأيضا كتائب البدر. هذه الكتائب هي عقائدية، ربما الميليشيات تنوي التقدم باتجاه المناطق الساحلية حتى تقرب من ممر التجارة العالمية وتهديد حرية الملاحة على البحر.
0: نعم، شكرا لك. إذن من الكدحة غرب تعز كنت معنا مراسل العربية هائل سعيد، تحياتي لك هائل. ومعنا أيضا مشاهدينا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. أهلا بك سيد مانع معنا في هذه النشرة. تصريحات السيد العليمي كانت لافتة صراحة اليوم، خاصة ما يتعلق بأن الحكومة لن تسمح لإيران بالوصول إلى باب المندب أو السيطرة عليه. فإلى أي مدى تمتلك الحكومة اليمنية الأدوات السياسية والعسكرية اللازمة لترجمة هذا الموقف على أرض الواقع، خصوصا في ظل استمرار اعتداءات الحوثيين؟
2: نعم، تحية لكم المشاهدين الكرام. الحقيقة خطاب فخامة الرئيس والتصريحات التي صدرت منه كانت واضحة، وهي تحدد الطريقة التي تتعامل معها الدولة، تتعامل مع الحرب في هذا الظرف المهم والحساس الذي تقوم إيران بإعادة ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب من أجل أن تستخدمه كورقة تفاوضية وأن تفرض هيمنتها على ممرات التجارة الدولية. الحكومة اليمنية والقيادة السياسية تقوم بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه ممرات الملاحة الدولية، وتمتلك غطاء سياسي واسع سواء على المستوى المحلي، هناك تأييد شعبي واسع، وأيضا على المستوى الدولي والإقليمي هناك تأييد الحكومة اليمنية في الإجراءات التي اتخذها من أجل حفظ ممرات الملاحة الدولية. ومن الناحية العسكرية نرى أن القوات المسلحة اليمنية بدأت من بدء التصعيد تستخدم أساليب الردع بشكل متدرج، حتى دخل الطيران المسير، واليوم دخل الطيران الحربي وبشكل كثيف ليوقف هجمات الجماعة الحوثية ويستهدف مواقعها وتحشداتها التي تحاول من خلالها السيطرة على مناطق قريبة من
0: طيب باب المندب. حتى نفهم الصورة بشكل أوسع للمشاهد الذي يتابعنا الآن، يعني ما الذي يفسر اختيار جبهات تعز والساحل الغربي في هذه

0: الاستقرار في المنطقة وفي تهديد ممرات الملاحة. التوقيت يعطيها تعريف أن جماعة الحوثي لا تفتعل تصعيد بقرار داخلي وإنما بقرار إيراني من أجل أن تخدم ليس من أجل
1: طيب وهنا السؤال سيد مانع، يعني إذا كانت تمدد الحوثيين في اليمن كما تفضلت يمنح ورقة استراتيجية لإيران في باب المندب والبحر الأحمر، فهل يشكل ذلك دافعا أكبر لواشنطن في اعتقادك وللمجتمع الدولي أيضا لتقديم دعم أكثر فاعلية ونجاعة للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الحوثيين؟
0: هناك اشتراك واضح من القوى الدوليه والمجتمع الدولي من الولايات المتحده الامريكيه من بريطانيا من فرنسا بان ما تقوم به ايران من محاوله زعزعة الاستقرار في اليمن يضر بمصالح المجتمع الدولي ويضر بالمصالح اليمنيه والمصالح الاقليميه، وبالتالي هناك تعاطي ايجابي الى حد الان من المجتمع الدولي مع الحكومه اليمنيه في ما ادري. كان هناك تصريح اليوم لافت من الناطق باسم الجيش الفرنسي أن الأوضاع في المنطقة تستدعي أو قد تدفع فرنسا إلى إحضار مزيدا من القطاع العسكرية إلى المنطقة إلى منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لأن إيران وسعت دائرة الحرب ونقلتها من هرمز إلى المندب. هذه المواجهة ليست بين اليمنيين، هي مواجهة بين الحكومة اليمنية وإيران باستخدام أدوات محلية، والمجتمع الدولي يدرك خطورة تمدد إيران ووصولها إلى باب المندب وتشكيلها مزيدا من الضغط على ممرات الطاقة وممرات الملاحة.
1: نعم، شكرا لك إذن من الرياض، كنت معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطري، تحياتي.
2: Thank you.

जाया।

0: بس تضحكي.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنى ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية. مرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي الصباحية لألكم من جديد. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. هل سترتفع رسوم المدارس الخاصة أكثر في أستراليا؟ سؤال كتير حلو. العائلات التي تدفع رسوم مدرسية مرتفعة قد تواجه زيادات جديدة وسط توقعات بخفض التمويل الفيدرالي للمدارس الخاصة بأكثر من 800 مليون دولار. نعم، 800 مليون دولار. ويشير هذا الأمر مخاوف من أن تنعكس أي تخفيضات في التمويل على تكاليف التعليم التي تتحملها العائلات. فهل سترتفع رسوم المدارس الخاصة أكثر وأكثر في أستراليا؟ لأنه مثل ما عم نسمع أنه في أكثر من 800 مليون دولار خفض، هيدي توقعات بخفض التمويل الفيدرالي للمدارس الخاصة. بونجور، كنت بدي لكم بونسوار. كمان فيني يقول بونسوار لكل الموجودين معنا خارج الأراضي الأسترالية عم يستمعوا لنا على 2ME.com.au. إذا كنتوا من ضمن الأراضي الأسترالية بدي لكم صباح النور من عنا، من هون، من راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة وبنرجع لفاصل غنائي، رح نبلشوا مع الفنانة نجوى كرم. The biggest, biggest,
1: biggest hits. على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ناصر زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
8: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
9: داونلود ذا اب ناو فروم 2ME اند 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. اخر الاخبار والتطورات الحاليه، استمعوا لاذاعه 2ME استراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف ماركت ستريت، 9897222 خلف الKFC.
14: First 2ME Australia.

0: مساء الخير. حدثان كبيران في يوم واحد، سقوط علي الطاهر واستعادة لبنان 4 أسرى من السجون الإسرائيلية. في موضوع علي الطاهر، حزب الله ارتكب خيانة موصوفة بحق لبنان، فهو فضل أن تحتل إسرائيل التلال على أن يسلمها إلى الجيش اللبناني. فما هذه الحساسية المفرطة، بل ما هذا الكره القوي عند الحزب ضد كل ما هو لبناني؟ وكيف يسمح حزب يدعي أنه لبناني لنفسه أن يفضل الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني؟ إنه إنجاز سلبي جديد ومآثر أخرى تضاف إلى إنجازات الحزب ومآثره. هذا في المنطق الوطني، أما في المنطق السياسي فما حصل خطير جدا، إذ يثبت مرة جديدة أن عدم تحقيق خطوات عملية لتنفيذ صيغة الإطار سببه الأساسي حزب الله. فالحزب لا يتعاون مع الجيش ولا يريد التعاون معه، لذلك لا ينفذ أي اتفاق ولا يقبل أي تفاهمات ما دامت إيران لا تريد ذلك. والمضحك المبكي في الموضوع إنه بدلا من أن يعترف الحزب بخسارته ويواجه رأي العام اللبناني بالحقيقة المرة، فأن أحد نوابه وتحديدا النائب إيهاب حميدي أعلن أن سيطرة إسرائيل على علي طاهر ليست كارثة في الواقع العسكري، كما أنها ليست آخر المطاف. فلو أن الأمر كذلك، لما أكد الحزب مرارا وتكرارا أنه لا يتخلى عن هذا الموقع مهما حصل؟ مقولة أخرى سقطت مع سقوط علي الطاهر، وهي أن إيران لن تتخلى عن الحزب وستقيم الدنيا ولن تقعدها إذا حاولت إسرائيل السيطرة على علي الطاهر. لكن الوقائع كذبت المقولة المذكورة، فإسرائيل سيطرت على جزء آخر من الجنوب، لكن إيران لم تتحرك ولم تصدر حتى بيان استنكار، وهو أمر غير مستغرب لمن يعرف النظرة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني إلى الأذرع التي يعتبرها أدوات له وفي خدمته لا أكثر ولا أقل. بالتوازي، أبواب السجون الإسرائيلية فتحت أمام أسرى لبنانيين، والدفعة الأولى وصلت إلى لبنان. تفاصيل رحلة العودة مع يارا الهندي.
1: 4 أسرى عبروا إلى لبنان، لكن رحلة عودتهم لم تنتهي عند الحدود. قرابة 12:00 ظهرا تسلم الجانب اللبناني 4 أسرى لبنانيان وسوريان، ليرتفع عدد الذين سلمهم الجانب الإسرائيلي إلى 5، مع مالك غازي الذي سلم عند حاجز العامرية على مدخل صور. بدأت العملية بتسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى 4 من إسرائيل وإدخالهم إلى لبنان، قبل أن تتم عملية التسليم بمشاركة اليونيفل والصليب الأحمر اللبناني إلى ثكنة بنوا بركيت التابعة للجيش اللبناني في صور، ومن الثكنة إلى الطبابة العسكرية. هناك خضع 4 لفحوص طبية روتينية للتأكد من معلومات مؤكدة عن موعد التحقيق معهم. أما هوية 4 الذين سلموا، فبحسب معلومات الأم تي في 2 منهم يحملان الجنسية السورية، أسعد الحسيكي ووسام الصمدي. أما اللبنانيان فهما علي شور من صور وحسين عياش من بلدة حاروف الجنوبية. وبحسب معلومات الأم تي في، هؤلاء الأسرى ليسوا من حزب الله.
2: بتمنى لكل الأسرى الباقيين يطلق سراحهم، لأنه حرية ما بتتمن، ومثل ما نحن فرحتنا اليوم ما بتنوصف. إن شاء الله كل الأهالي المعتقلين بيعيشوا هالفرحة مثل ما نحن عشناها.
1: سياسيا، واكبت رئاسة الجمهورية عملية التسليم بموقف لافت، فالرئيس جوزيف عون شكر المساعي والجهود التي أدت إلى تحرير الدفعة الأولى من الأسرى اللبنانيين وتسلمهم من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما جهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب والجهات الدولية وفي مقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن عون أرفق ملف الأسرى برسالة سياسية تتجاوز عملية التسليم نفسها، مجددا التأكيد أن لا سلاح في لبنان إلا للقوى الشرعية. من جهتها، اعتبرت السفارة الأمريكية لدى لبنان أن إفراج إسرائيل عن السجناء في إطار الآلية الثلاثية خطوة إيجابية، وحثت الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم قبيل الجولة المقبلة من المحادثات.
3: عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في الأسبوعين الأخيرين انتهت باحتلال علي الطاهر. حتى هذه اللحظة التفاصيل عما حصل ليست كثيرة، لكن الأسرار بدأت تخرج إلى العلن. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي بلاوي. صبحي يعني سقوط علي الطاهر يعني حدث كبير جدا رح يأثر على المرحلة المقبلة، شو التفاصيل عندك؟
4: طبعا نخلة رح نحكي كتير تفاصيل. مساء الخير ديانا، ولكن لازم نذكر انه من حوالي الأسبوعين تقريبا بتقرير على الامتفي كنا أشرنا إلى بدء عمليات عسكرية وإلى سقوط أسرى وأيضا قتلى في صفوف حزب الله.
3: تفضل.
4: بعد أسابيع من الحصار وحتى الإطباق الجوي على تلة علي الطاهر، أعلنت إسرائيل أنها سيطرت على التلة، ولكن التفاصيل لما حصل سننقلها بالانتقال إلى الخريطة الحية للعمليات العسكرية. هنا سأدخل بشكل سريع إلى معظم المناطق المحيطة بعلي الطاهر وإلى تحديدا نقطة علي الطاهر بحد ذاتها. هذه النقطة هنا هي نقطة علي الطاهر. إذا ما دخلنا أكثر بعمق الخريطة نرى أن كل العمليات العسكرية كانت تحصل على أطراف علي الطاهر. بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية العمليات انطلقت تقريبا في 14 حزيران الماضي، وبحسب معلومات ميدانية هناك حوالي 17 عملية نفذت بالتعاون ما بين المخابرات الإسرائيلية أي الشباك إضافة إلى الموساد وحتى الطيران الحربي الإسرائيلي. صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت أن الجيش الإسرائيلي ووحدة يهيلوم أي الوحدة الهندسية وقوات الكوماندوس حصلت على 15 جثة كأسرى هم لمقاتلين في حزب الله، إضافة إلى أن داخل الأنفاق استخدمت بعض الآلات وبعض الروبوتات التي تمكنت من خلالها الوحدات الإسرائيلية الخاصة من مسح كل المنطقة داخل أنفاق علي الطاهر، علما أن الجيش الإسرائيلي لم يظهر أي مشاهد داخل هذه الأنفاق. وسأدخل أكثر بالخريطة إلى عمق علي الطاهر. الظاهرة هنا أمامكم على الشاشة، هذه هي علي الطاهر باللون البنفسجي، هي محتلة والغارات حتى منذ بعض الوقت حصلت غارات على الأطراف، إنما هنا إذا دخلنا بالعمق أكثر هناك بعض الأعمال الهندسية الغير واضحة ولكنها يعني موجودة ويمكن رؤيتها من الأقمار الصناعية عبر هذه الخارطة. الجيش الإسرائيلي لم ينشر في الساعات الماضية سوى فيديو واحد لضابط يتحدث، إنما هذه اللقطات هي خاصة بالأم تي في من محيط علي الطاهر منذ ساعات بعد الظهر في هذا اليوم. طبعا الجيش الإسرائيلي لن يظهر بشكل مكشوف لأن أيضا حزب الله يحيط بالمنطقة من كل التلال في منطقة إقليم التفاح، إنما هذا الضابط الذي نفذ العملية بحسب الجيش الإسرائيلي وأيضا تحدث من داخل الأنفاق وأعلن السيطرة قبل حوالي 24 ساعة على أنفاق علي الطاهر، عندما علما أن إسرائيل قالت أن العملية بقيت سرية ولم يعلن عنها وأن حتى إعلان العملية خضع لنقاش كبير داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونفى الجيش الإسرائيلي وجود ضباط إيرانيين داخل أنفاق علي الطاهر. حتى هذه اللحظة المؤكد فقط هي الرواية الإسرائيلية وإعلان حتى بنيامين نتنياهو عن هذا الاحتلال لعلي الطاهر، ولا رواية رسمية لحزب الله حتى هذه اللحظة.
3: شكرا صبحي.
0: شكرا صبحي. علي الطاهر ورقة عسكرية ستفرض نفسها في الجولة الثامنة من المفاوضات، ورد الإيراني بعد جبل الريحان. القراءة المطروحة بعد سقوط التلة في هذا التقرير لستريدا بعينه.
1: هكذا كانت مشاهد السيطرة العسكرية على مرتفعات علي الطاهر، لكن تحويل الحدث إلى واقع سياسي دائم مختلف تماما. فبالنسبة إلى تل أبيب الإعلان لا يحمل بعدا عسكريا فقط.
5: لا يؤمل أنه يصير في انسحاب أو خطوات ميدانية لإسرائيل لقدام، على الأقل من الآن وليس فقط حتى الانتخابات، لكن حتى موعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية بأقل تحديد سيثير الجانب الإسرائيلي كما أثار مع السفير الأمريكي موضوع سلاح حزب الله أنه من عمل موضوع أنه بالمنطقة التجريبية الأولى رجع تسرب عناصر لحزب الله وبالتالي ما ضبط، مشان هيك من هون الحملة على الجيش، وأيضا أنه نحن من عمل شيء جدي خطوة جدية بالنسبة لهم كما سيقولون في إطار موضوع التحرك الميداني تجاه بمسألة حزب الله وسلاحه.
1: يقابل الإعلان الإسرائيلي صمت رسمي لبناني وتشكيك.
6: Sydney traffic in Cecil Hills. We've got a two-car crash on Elizabeth Drive at Walgrove Road. Strathfield, we've got a breakdown westbound on Liverpool Road at Homebush Road. And Merrylands, traffic lights are on the flash on Merrylands Road at Chetwynd Road. Taking a look at Melbourne's traffic on the Monash Freeway. We've got a crash citybound from the Tinks Road entry ramp. Look out for a car fire in Sky on Thompson's Road eastbound at Taylor's Road. And traffic lights are also on the flash in Cranbourne West on Cranbourne Frankston Road at Cherry Hill Drive. A Polished Man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished Man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية تعرفنا على حركة السير والطرقات أيضا رح نتعرف على حركة طقسنا بداية الويكند يوم السبت اليوم الخامس من شهر سبتمبر أيلول اليوم طقس بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 32 درجة على الصعيد ملبن 18 رح نبلش هالساعة مع أغانينا الحلوة كتير وعبر أثير راديو 2ME منبلش جولتنا الغنائية مع الفنان الشامي بأغنية كيفو بنرجع نكمل مع الفناني كارول السماحة

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي الصباحية لألكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. نروح للزعيم حزب الأحرار، قال حوالي 80% من سوق الطبوخ في أستراليا هي مهربة. ليس هذا فحسب، أصبحت لدينا عصابات وجرائم بسبب هذه التجارة، كل هذا بفضل حكومة حزب العمال وضريبة الطبوخ. خطتنا هي خفض الضريبة على الطبوخ ب 80%. هيدا من عند زعيم حزب الأحرار. بونجور لكم من جديد، نسمع الفنانة لطيفة وعبر أثير راديو 2ME. نكمل صبحيتنا برفقتكم.

0: فاصل استراحة قصير ونتابع برفقتكم مشوارنا. صباح الخير لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: موسيقى
5: أجدد الهيتس,
6: هيدا أغاني تؤدي.
7: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا, بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب, وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية, كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك, help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you.
8: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
9: Rolling out the killer classics all weekend.
10: What I want to know is what's going to happen next.
9: This is 2ME.

0: BBC News Update. 2ME Australia.
1: ABC News.
2: Mike Kermode with the top stories. A US judge has declared a mistrial in the murder trial of Lindsay Clancy for the killing of her three young children in 2023 after a jury failed to reach a verdict. The 36-year-old former nurse admitted to strangling her children at her home in Massachusetts, but her lawyers argued she couldn't be held criminally responsible because she was suffering from postpartum psychosis that they said made her unable to understand the wrongfulness of her actions. Prosecutors had contended that Clancy carefully planned the killings. Rescue crews in Nepal continue to search debris-filled tunnels for hundreds of workers feared trapped after devastating floods 10 days ago. Two workers were rescued from a hydropower site on Friday, the first people to be found alive and pulled from the tunnels. Rescue efforts are being hampered by thick mud, rock and collapsed sections of the tunnels. More than 1,300 people have died across Nepal and Tibet after the floods, with more than 5,000 still missing, including 36 Australians. And firefighters are bracing for dangerous conditions across Sydney today, with strong winds and temperatures in the low 30s increasing the bushfire threat. A total fire ban is in place across Greater Sydney, where the fire danger rating is extreme. The Rural Fire Service says extra aircraft are on standby. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: جولة إخبارية لتمام التسعة ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: نتابع برفقتكم صباحيتنا. مرحبا لكل الموجودين معنا وصباح النور. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على 2ME.com.au. بدي أتمنى للكل نهار حلو وبداية ويكند رائعة جدا. اليوم الخامس من شهر سبتمبر أيلول, وهابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لهالتاريخ هيدا 5 من شهر 9. منروح لفاصل استراحة وراجعين لعند الفنانين نجوى كرم.
1: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون, وقد يتعرض له الشباب في أي مكان, خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: The original. Começa agora. This is the original.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. NME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-917-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: عون رد على بري بالأسماء الخمسة. ليبانوراما، أهلا بكم.